0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة جنين. تقع محافظة جنين شمال الضفة الغربية على بعد نحو 75 كيلومترا من القدس، وتبلغ مساحتها حوالي 583 كيلومترا مربعا. تضم جنين مركزا قديما وأسواقا شعبية محلية، ومن أبرز معالمها كنيسة برقين، غابات إم التوت، والمناطق الطبيعية المفتوحة. تشتهر المحافظة بسهل مرج بن عامر، أحد أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين، وتضم بلدات مثل قباطيا، عرابة، يعبد، برقين، الزبابدة، جلبون وفحمة. تشكل جنين اليوم لوحة فنية خلابة في مبانيها الممتدة على سفوح التلال، وتحيط بها الحدائق والبساتين والأراضي الزراعية التي تضفي على جمال المدينة جمالا ساحرا. تعد جنين منطقة زراعية، وأهم محصولاتها القمح والشعير والسمسم والزيتون والبطيخ واللوز. كما يعد قضاء جنين من أشهر المناطق في فلسطين في زراعة الزيتون، وتشكل أراضيها النسبة العظمى من الأراضي الزراعية في فلسطين، لذلك تعد سلة غذاء فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أينما كنتم على السمع على 101.7 FM، أهلا بكم في أخبار الصباح. جولة إخبارية جديدة ويوم جديد، الثلاثاء 23 من حزيران 2026. لهذا اليوم نحييكم مستمعينا أينما كنتم تتابعوا برنامج أخبار الصباح سواء على 101.7 FM أو كنتم على راديو موال على الريسيفرات المختلفة، قناة موال التلفزيونية. آخر الملفات والتطورات وأهم الأخبار فلسطينيا عربيا وعالميا، تحياتي لكم إنجي سابا، ونبدأ وإياكم جولتنا. يبدو أنه فعليا ترامب وضع حدا لإسرائيل في كل الساحات وكبح جماحها، زمن الحرية العسكرية انتهى. هذا يبدو فعليا أنه كشف التلفزيون الإسرائيلي أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليا يقيد إسرائيل مش بس في لبنان ولكن في كل الساحات، وأن القيود الأمريكية المفروضة على الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تتزايد في مختلف المجالات. يبدو أن القيادة السياسية كمان في تل أبيب أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بشأن المسموح والممنوع في لبنان، وبموجبها يسمح بحرية العمل داخل الخط الأصفر ولغرض إحباط التهديدات المباشرة، ولكن ممنوع العمل في بيروت وصور. لأن هذه هي الرسالة اللي وجهتها أمريكا إلى إسرائيل. الرسالة التي تلقيناها في الأسابيع الأخيرة من الأمريكان واضحة، كان لديهم تصريح بالعمل دون قيود وقد انتهى الأمر. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 13 الإسرائيلية. رئيس الأركان الإسرائيلي زمير عقد امبارح اجتماع مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لمناقشة قضية قطاع غزة وموضوع تعاظم حركة حماس. لا، يبدو أنه توجه الأنظار مرة جديدة نحو غزة، على الرغم من أنه يعني لم تزح إسرائيل نظرها عن غزة أصلا. في ظل هذه الأخبار الجديدة، يبدو أنه فعليا مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأن وزير الخارجية الأمريكي روبيو تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس اللبناني عون حول إرساء وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات في المستقبل. قالوا بعد هاي المحادثات، يعني موضوع أنه يعني حكى معهم، بدأت الولايات المتحدة تشغيل آلية مراقبة عبر القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم لتزويد صناع القرار في واشنطن بمعلومات دقيقة وفورية حول القتال في لبنان. يعني مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين يبدو أنه رح يكونوا في واشنطن لثلاث أيام هذا الأسبوع، لا يكون في عمل على هذا الموضوع فعليا. يعني يبدو أنه التطورات بتحكي أنه الإسرائيليين واللبنانيين وكبار المسؤولين هناك سيواصلون تطوير الآلية، آلية مراقبة في لبنان خلال أيام مفاوضات ثلاثة في واشنطن. وبالتالي يبدو أنه هذه المفاوضات فعليا تبدأ اليوم في أمريكا. إذن يجلس الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي على طاولة أمريكية اليوم في مفاوضات جديدة.

إذن وقف إطلاق نار في في لبنان. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية هادئة في هذه اللحظات حتى اليوم راح تنطلق المفاوضات زي ما ذكرنا في الخبر، ويعني الأمل في مستقبل أفضل. شو بدنا نحكي يعني؟ هلا بتبلش تتكشف الكثير من الملفات اللي أصلا موجودة في الجنوب اللبناني وفي لبنان بشكل عام. يعني أزمة إسرائيل كشفت عن أزمة الحكومة يعني، وهي كانت مش الشيء المخفي جدا في لبنان، ولكن كشفت عن فعليا عمق يعني عدم التفاهم ما بين الأطراف اللبنانية. هل ينتهي الأمر في لبنان إلى تفكيك حكومة، إلى تشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد تداعيات هذه الحرب؟ يعني لم تتوقف، ولكن تداعيات الآن ممكن أن تتكشف بعد هذه التهدئة الفعلية. ليبرمان يبدو أنه فعليا بده ينزل في الانتخابات الإسرائيلية الجديدة. كشفت اتصالات سرية لليبرمان لتشكيل تحالف سياسي جديد يخوض الانتخابات ويستقطب الحركات والمنظمات التي تشكلت في إسرائيل خلال الحرب، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. فيعني بدنا نرجع نشوف اسم ليبرمان على الساحات الإسرائيلية مجددا. 3 ملايين شيكل خصصتها إسرائيل لترميم برك هيرودس أو برك سليمان الأثرية في يعني خطوة جديدة عن وزير التراث في حكومة نتنياهو. وهذا المبلغ خصصوه لأعمال التطوير والترميم كما سموها يعني، فاعتبروها أنه هاي منطقة اسمها فصائل بالأغوار المحتلة، يعني هاي منطقة تتبع للأغوار، يعني شيء مرعب يعني. فبرك هيرودس هناك في فصائل بالأغوار المحتلة، 3 ملايين شيكل لإعادة إعمارها ولأعمال الترميم هناك. إذن هي برك هيرودس وليست برك سليمان، في منطقة أخرى مش في منطقة طبعا الخضر. نحكي عن عضو الكنيسة المتطرف سوكوت، وكان هو مع ضابط ركن الآثار في الإدارة المدنية للاحتلال بضفة الغربية. خطوة لدعم مبادرة قادها شبان من المستوطنين لتنظيف وتأهيل البرك التاريخية في هذا الموقع الأثري الذي يعود تاريخه إلى 2000 سنة. فهون منخاف يعني، منخاف دائما على برك سليمان كمان اللي هي موجودة في بيت لحم يعني. فمخيف موضوع برك هيرودس هذا وترميمها بثلاث ملايين شيكل هذه المرة من قبل الجانب الإسرائيلي. ترامب لا يحظى بنفس القبول اللي انتخبوه أصلا علشانه، وعدد الناخبين اللي بيصوتوا للديمقراطيين مقارنة بانتخابات التجديد النصف السابقة يعني يبدو أنه في تزايد. هذا أمال للحزب الديمقراطي في تحقيق انتصارات كبيرة في الانتخابات الأمريكية. الأمريكان إذن يصوتون لصالح الديمقراطيين بأعداد أكبر بكثير في الانتخابات التمهيدية والانتخابات الخاصة مقارنة بالانتخابات السابقة. الناخبين لديهم دافع غير عادي، وهو طبعا إزاحة ترامب كليا عن الصورة، هو بالحزب اللي بتبع له ترامب. لأن فجوة كبيرة بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين الحزب ترامب يعني، فهل يتم إزاحته؟ الإجابة يبدو أنها نعم واضحة إلى الآن. الكشف عن لقاء سري جمع كبار مسؤولي حماس بوفد فرنسي، وطبعا كانوا دبلوماسيين حاليين وسابقين وأعضاء في البرلمان الفرنسي. صحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرت هذا الخبر مساء الأمس نقلا عن مصادر في فلسطينية. وهذا الاجتماع الأول من نوعه منذ هجوم 7 أكتوبر، ومصدران فلسطينيين قالوا أن الاجتماع عقد منذ وقت ليس بعيدا في إحدى دول المنطقة، ولكنهم طبعا رفضوا الكشف عن موقع الاجتماع بالتحديد يعني. زي ما ترامب ونتنياهو بيحكوا لأسباب أمنية.
إذن يبدو أنه فعليا الانسحاب من لبنان راح يبلش. فإلى الخط الأصفر وقالوا يعني مسموح لهم أنه يضربوا في حال شعروا بالتهديد. هل يستغلوا هذا البند أم لا؟ فعليا إسرائيل بيستغل جميع البنود. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأنه وزارة الخارجية الأمريكية أو وزير الخارجية الأمريكية روبيو نفسه تحدث يوم أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس اللبناني عون حول إرساء وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات في المستقبل. ومركز تنسيق فعليا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.

الاحتلال أعلن عن اغتيال ناشط من غزة. هذا الناشط ارتبط اسمه بلقطة القبلة الشهيرة مع أسير إسرائيلي سابق يعني. فالجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الشباك أعلنوا في بيان مشترك عن اغتيال فلسطيني في شمال قطاع غزة بدعوى مشاركته في احتجاز الأسير الإسرائيلي السابق عمر شمتوف، وهو الناشط الذي ظهر في مقطع فيديو واسع الانتشار وهو يتلقى قبلة على جبينه من الأسير لحظة إطلاق سراحه. فالمستهدف هو الشاب سباعي أبو حسن وصنف كأحد عناصر نخبة حماس.

إسرائيل وضعت تصنيفا جديدا لبعض المستوطنات وصنفت 9 بلدات ومستوطنات جديدة في الشمال كمناطق خط المواجهة. هذا قرار حكومي معناته الاعتراف رسميا ب9 بلدات ومستوطنات في الشمال كبلدات خط المواجهة، فبالتالي بتصير تحصل على كامل الميزانيات وكامل الامتيازات، دعم اقتصادي، دعم أمني مخصص كلها لهذه المناطق، طبعا مناطق خط المواجهة، خط المواجهة الأمامية كله طبعا بقول لك نساعدهم، إحنا نساعدهم لأنه في تداعيات مستمرة للقتال على الجبهة الشمالية. 9 مستوطنات هذه المرة معترف بها كخط المواجهة، فأنهم يعتبروهم في إسرائيل هم ذخر أمني من الدرجة الأولى، لأنه طبعا تعزيز وجودهم في هاي المناطق بيعزز وجود إسرائيل نفسها. الشباك الإسرائيلي يحذر من 7 أكتوبر جديد في إيلات، والمؤسسة العسكرية تشكك في هذه المعلومات. رئيس الشباك الإسرائيلي كان خلال محادثات مغلقة عقدت مؤخرا عن مخاوف من احتمال إيلات تعرضها لهجوم على غرار ما حدث في 7 أكتوبر، فحذروا بأنها فعليا عندها تحديات أمنية تجعلها عرضة لمثل هذا السيناريو، خاصة موقعها يعني وسهولة اختراق الحدود، إضافة إلى الموقع البحري خاصة الذي يشكل نقطة ضعف أمنية. فهون صاروا يعني طبعا يحسبوا حساب أنه 7 أكتوبر بالنسبة لهم يعني المجزرة الكبرى اللي حدثت لهم بعد الهولوكوست أو بعد يعني الإبادة الجماعية لليهود في التاريخ. منع وفد نقاب يوناني من دخول فلسطين، تم ترحيله، واعتبرته الخارجية الفلسطينية استهداف للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. تم احتجازهم ساعات طويلة، أخضعوا للتحقيق وأخضعوا للاستجواب، منعوا أصلا من دخول فلسطين وتم ترحيلهم. هذا إذن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هذا الوفد أصلا لبى دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وجاي يعني زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. سلطات الاحتلال عملت اللازم بهذا، يعني عملت معهم اللازم من وجهة نظرها طبعا بهذا يعني الوفد. طبعا الوفد ما سكتش، بيقولوا هذا إجراء تعسفي، بيقولوا غير قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، كمان الصوت الفلسطيني يقول هذا، وانتهاك للحريات النقابية واستهداف مباشر لموجة التضامن الدولي المتصاعدة مع الشعب الفلسطيني ومع مؤسساته الوطنية، لأنه طبعا إسرائيل تفرض العزلة على الشعب الفلسطيني، تمنع الوفود الدولية، تمنع المتضامنين من الاطلاع على حقيقة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. وهذا الأمر يطبق على أساطيل يعني اللي وصلت إلى الحدود البعيدة لفلسطين لكسر الحصار عن غزة ولم تستطيع الوصول. سلطة المياه تطلق حملة لإزالة التعديات على الخطوط الرئيسية في بيت لحم وتضبط وصلات غير قانونية للمياه، فهذه الحملة قامت سلطة المياه بتنفيذها للحد من الفقدان أو الفاقد المائي وضمان عدالة توزيع مياه الشرب، بعدما رصدت اعتداءات طبعا أثرت على كميات المياه الواصلة للمواطنين في عدد من مناطق المحافظة. فهون الموضوع هو إزالة هاي التعديات على الخطوط الرئيسية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من محافظة بيت لحم. اكتشفوا تحويلات بحولوا المياه المخصصة للشرب إلى استخدامات صناعية إلى ري المزروعات. سلطة المياه قدرت كميات الفاقد نتيجة هاي التعديات بنحو 8000 متر مكعب يوميا، نحكي عن فقدان مياه لأنه تم فيها تحويلات غير قانونية، وبالتالي بقلصوا كميات المياه المتاحة للمواطنين في عدد من المناطق. إذن الموضوع مش بس انقطاع المياه أو جدول توزيع المياه، في تعديات على الخطوط الرئيسية لمياه الشرب بتروح لمخصصات صناعية، بتروح لمخصصات زراعية، وهي كمان مرة غير قانونية.

دعوة إلى الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي، هذا في اجتماع مؤسسة أو مجموعة العمل القطاعية. متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح مستمعينا، ولهذا اليوم نطلع على حالة الطقس كما تنشرها الأرصاد الجوية الفلسطينية. إذن اليوم في نتحدث عن ارتفاع على درجات الحرارة، واليوم جو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. فالارتفاع اليوم في ساعات المساء والليل، الجو صافي بوجه عام، لطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. هو ليس ارتفاع، هو إذن انخفاض، يعني يبدو من درجات الحرارة إنه في خطأ في في في طريقة نشر هذا الخبر على الأرصاد الجوية الفلسطينية، لأن درجات الحرارة تشير إلى درجات أقل من يوم الأمس. إذن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 28 درجة، تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل. إذن اليوم انخفاض بسيط على درجات الحرارة. ننتظر طبعا التحديث على درجات الحرارة، وننتظر التحديث على موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية حتى طبعا نكون مع حالة الطقس بدون أخطاء.

أخبار الصباح متواصلة وإياكم مستمعين. ويبدو أنه في شهادات تكشف الوجه الخفي لميليشيات الاحتلال العميلة في غزة، تجسس وخطف واغتيال. هذا تقرير كبير، تقرير تحقيق استقصائي نستطيع القول من شبكة قدس الإخبارية. وهي شهادات أوردتها وسائل إعلام تكشف الوجه الخافي فعليا لميليشيات الاحتلال العميلة داخل قطاع غزة. وجد عملاء الاحتلال أو وجدوا أنفسهم طبعا عالقين داخل منظومة أمنية مغلقة بعد أن تم استدراجهم بوعود العمل، استدراجهم بالمساعدات الإنسانية. العديد ممن التحقوا بهذه الميليشيات لم يتوجهوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بهدف القتال أو التعاون الأمني، بل يعني كانوا ساعيين لمصدر رزق أو ظروف معيشية أفضل قبل أن يتحولوا إلى أدوات تستخدم في تنفيذ مهام ميدانية وأمنية تخدم أهداف الاحتلال. فالشهادات الحية تقول إنه الانسحاب من هاي الميليشيات أو رفض التعليمات هو مش خيار إذا واجه العملاء تهديدات مباشرة بالقتل. الجزيرة نت أيضا تنشر هذا التقرير، تنقله شبكة قدس الإخبارية، عن مقابلة مع عنصرين اشتغلوا سابقا يعني مع ميليشيات مسلحة تعاونت مع جيش الاحتلال. قالوا ان العملية كانت كلها خدعة وان اصيبوا بخيبة امل بعدما رأوا الواقع طبعا اللي استخدم للتغيير او يعني التشويقهم وهو طبعا الواقع كان مختلف عن ما استخدم معهم في بداية حديثهم. اولى الميليشيات هذه ظهرت في رفح جنوب القطاع بعد اجتياحها في مايو 2024. هذه العصابات نشاطها بدأته بالاستيلاء على شاحنات المساعدات الذاهبة للسكان، وبعدها كبر الموضوع. هاي العصابات يعني صارت أكثر تنظيما مع ظهور مجموعة ياسر أبو شباب الذي قتل في ديسمبر 2025، وغسان الدهيني تولى قيادة هذه الميليشيات بدلا منه. نحكي عن وجود لهذه الميليشيات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال داخل الخط الأصفر، وتتركز داخل المباني والمدارس. ويعني الشهادات بتحكي عن واقع، عن هاي الأحلام اللي كانوا بيوعدوا فيها الناس حسب ما قالوا يعني شهود عيان من داخل هاي الميليشيات. إنه واحد بيقول إنه شعر بعد أيام قليلة من وصوله بأنه داخل سجن، وأن كل الأحلام بدأت تنهار حيث لا يوجد شيء مما جرى الحديث عنه. بمعنى آخر ضحكت عليهم إسرائيل يعني. فهذه الميليشيات فعليا نكلت بالمواطنين يعني فوق الحرب وفوق ويلات الحرب وويلات الإبادة. كانت هذه الميليشيات ولا زالت للمواطنين الغزيين بالمرصاد هي وإسرائيل، يعني للأسف الشديد وقفت لهم وبتحول حياتهم لجحيم أكثر مما هي جحيم. أربعة وعشرين إصابة إثر سقوط مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات، وإصابتين منهم خطيرة كانت. هذا خبر قديم يعني، هي جولة إخبارية طبعا بنحاول نحيط بكافة الملفات وكافة الأشياء المنشورة على يعني المواقع الإخبارية.

نادي الأسير الفلسطيني حمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير 3 أسيرات فلسطينيات وهن حوامل. يواصل الاحتلال احتجازهن في ظروف قاسية جدا ومأساوية داخل سجن الدمون، مطالبات بالإفراج الفوري عن هذه الأسيرات 3 الحوامل. قوات الاحتلال أفرجت عن 7 أسرى من قطاع غزة قبل أن تنقلهم طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. إذن يبدو أنه ترامب ونائب ترامب كله ينال من نتنياهو حسب مدونات إخبارية قبل توقيع اتفاق انتهاء الحرب. عصبين عليه جماعة. أخبار الصباح متواصل معكم بالملفات الفلسطينية والعربية والدولية مستمعينا. عبر PNN رئيس بلدية بيت فجار يعلن خطة شاملة للتنمية ويطلق حملة لفتح المدخل الرئيسي وإنعاش الاقتصاد المحلي. اليوم العالمي لليوغا تم الاحتفال به في بيت لحم، كان في ساحة المهد يعني كتذكير للمنطقة وهيك. ويوم الأمس كان في حدث يعني في بيت لحم. واشنطن قررت أنه ما فيش عقوبات على النفط الإيراني 60 يوم في أول إجراء قاموا فيه عشان يعني زي ما تحكي يفرشوا شوي للمفاوضات اللي بدها تصير وتصير التفاهمات مع طهران. أعطوهم حسن نية يعني لك إحنا كثير منحشوف شو منسوي معكم. وروبيو يبدأ جولة خليجية لبحث التفاهم مع إيران وأمن الملاحة في مضيق هرمز. ونحكي إنه مفاوضات هاي بين واشنطن وطهران وبين دول الخليج وراح روبيو عندهم، فبدهم حرية ملاحة في مضيق هرمز ويكون في أمن واستقرار إقليمي، ولكن بدون طبعا ما تتدخل إيران أو تفرض أي رسوم. هذا من الشروط اللي بيحكوا فيها.

0: متواصلين مع أخبار الصباح مستمعينا، ونتابع كافة الأخبار والملفات في جولتنا الإخبارية، ولكن يعني نتوقف مع فاصل قصير حتى هيك يعني نشحن طاقاتنا، وبعده طبعا نرجع لمتابعة أخبار الصباح. خليكم معنا
1: راديو موال.

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصي أنت يعني تحس إنك حتى لو عقبها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أتقول سوف تيجي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تستعنا المية في وقرام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيد العزيز، أنا تدمت من الفابريبا يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
11: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح لصباح هذا الثلاثاء 23 من حزيران 2026. طبعا جولتنا الإخبارية في الملفات الفلسطينية العربية والعالمية.

الاحتلال يقتل طالبة في طريقة إلى الامتحانات، والحرب حرب الإبادة مستمرة في غزة، لم يتوقف إطلاق النار كما قيل وكما أذيع وكما أشيع. كل يوم بنحكي عن هذه الانتهاكات. في اليوم هو 254 لوقف إطلاق النار وانتهاك وقف إطلاق النار.

طبعا قدم خمنائي رسالة، فرسالة خمنائي يقال في وسائل الإعلام بأنها لا تعني رفض التفاوض، ولكن طبعا وضع الحدود لهذا التفاوض مع الأمريكان. هذا ما قاله الحرس الثوري الإيراني عن رسالة مجتبى الخمنائي، ولا تعني أنه معارضة مبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة. وقالوا أن طهران منحت الضوء الأخضر فعليا لاستمرار المسار التفاوضي بعد تحديد شروطها الخاصة للحوار مع واشنطن. هم داخلين وعارفين أنهم ماخدين مركز قوة في هذه المفاوضات. يعني في بعض الأطراف، لأنه فسرت رسالة الخمنائي الأخيرة بما يتوافق طبعا مع توجهاتها الخاصة، واعتبروا أنها مرفوض فيها التفاوض مع الولايات المتحدة، وهو نفاه أصلا الخمنائي نفسه بشكل قاطع.

طبعا يقول نتنياهو إلى هذه اللحظة وحتى وهم بيرتبوا للانسحاب من جنوب لبنان وحتى لما بنشئوا قاعدة عشان ينسحبوا من جنوب لبنان إلى الآن يقول الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية كاملة في جنوب لبنان، الانسحاب مرهون بالاحتياجات الأمنية بالنسبة له، فيش إشي يعني بالوذراع ومعنى آخر. ميليشيات المستوطنين يبدو أنها فعليا تنفذ خطة تهجير منظمة بغطاء عسكري في الضفة الغربية. فنحكي عن ملفات خاصة لوكالة شهاب الإخبارية. طبعا قطعان المستوطنين نحكي عن تصاعد غير مسبوق، ونحكي عن انتهاكات واعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهذه الممارسات الاستيطانية مش بس أعمال فردية، صارت ميليشيات مسلحة فعليا مدعومة من الحكومة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومدعومة أيضا من جيش الاحتلال. تقارير تقول أنه في ما بين 500 إلى 600 اعتداء عم بيقع شهريا من قبل المستوطنين، يستهدف المواطنين الفلسطينيين، يستهدف الممتلكات، الأراضي، المزارع، المركبات، المنازل، كل هذا الكلام. نحكي انه تصعيد في سياق ميليشيات منظمة تحظى بدعم لوجستي وتمويلي وتسليحي طبعا كامل من سلطات الاحتلال. فبنحكي هون عن هذا الملف الخاص بوكالة شهاب الإخبارية، وبيحكوا انه طبعا مش بس هذا موضوع توفير الحماية للمستوطنين، هم عم بيشاركوا مشاركة مباشرة في الاعتداءات على الفلسطينيين، وتم توثيق هذا الموضوع مؤخرا في حوارة مثلا. فالجنود أقدموا على ضرب المواطنين وعلى إطلاق النار عليهم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحقهم، كل هذا وهم بيحموا عصابات المستوطنين. وفي منهم طبعا نحكي عن السياسات هدفها طبعا الرئيسي أكيد إجبار المواطنين على الرحيل وتهجيرهم من أراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها. قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة الأسير المحرر مروان فرارجة بعد مداهمة منزله فجر اليوم. حملت مداهمات واسعة فجر اليوم طالت عدد من المنازل في مدينة بيت لحم، في مخيم الدهيشة، في مخيم عايدة، إضافة إلى بلدات طقوع وهندازة والخضر ومراح رباح. قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنازل وإخطاء عدد من المواطنين لتحقيقات ميدانية قبل أن تعتقل عدد من الشبان. بس في المنطقة هون كمان في الطيبة ورمان غرب جنين كانت أيضا تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة متهمات. سموتريج وزير المالية الإسرائيلي قال إنه المعارضة الإسرائيلية بدها تخلي المستوطنات، بدها تخلي المزارع المقامة في

طبعا المستوطنات هذه، وأنه تعطي حكم ذاتي فلسطيني. يقول نفتالي بنت الذي سيصبح وزير في حكومة أيزنكوت يقول بصوته بأنه سيخلي المزارع. هذا طبعا غضب سمودريج عليه، يعني ليس هذا فقط، بل يقول بنت بأنه سيسمح بإنشاء حكم ذاتي فلسطيني، بمعنى آخر دولة إرهابية في قلب إسرائيل. هذا رأي سمودريج، يجب ألا نسمح لهم بتشكيل الحكومة القادمة حسب كلماته.

اقتحام نابلس في طول كرم، اقتحام بلدة المزرعة الغربية أيضا شمال رام الله. كان وقع يوم الأمس حادث سير كبير ومروع على حاجز أو قرب حاجز زعترة جنوب نابلس. كانت النيران قد اشتعلت بإحدى المركبات. لم يرد أخبار أخرى على فكرة عن هذا الموضوع. كان قد اندلع أيضا حريق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس. اعتقال طفل من حي عين اللوزة في سلوان جنوب المسجد الأقصى، يعني رايحة قوة كاملة إسرائيلية عشان تعتقل طفل. فهون هذه المشاهد يعني بشوفهاش غير إحنا المشكلة. هاي المشاهد تمنع مثلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا وضعت بتحقق مع اللي حطها وبتحقق مع اللي صورها وبنسجنه وكل هذا الكلام. يعني هي التعتيم، هو موضوع التعتيم بالنهاية على ما يحدث للفلسطينيين. رجل أعمال بريطاني يكشف تفاصيل محاولة تجنيده للتجسس على مؤسسة تدعم فلسطين وهي فلسطين أكشن. فهو فعليا قرر يفضحهم اللي كانوا يقابلوه عشان يجندوا للتجسس عليهم ويبعث معلومات لإسرائيل. مستمعينا، نحاول هيك نغير شوية في الأجواء، أجواء الأخبار السياسية، ننتقل إلى بعض من الأخبار المنوعة حول العالم بعيدا عن السياسة.

حيوان مفترس كان يجول بين البيوت في الأحياء السكنية في الجزائر. لم يقتل، هو نمر كبير جدا، بل تم التعامل معه ووضعه في مكان آمن له. السلطات الأمريكية تعارض بيع قطع أثرية ومقتنيات ضحايا كارثة التايتانيك.

إذن مستمعينا، اليوم بعد تعديل حالة الطقس تبقى الحرارة حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. يسود جو صيفي الطابع معتدل نسبيا في ساعات النهار حتى في المناطق الجبلية، مع جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية والساحلية. اليوم انخفاض بسيط على درجات الحرارة في ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا ولطيفا في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. نحكي عن 28 درجة في ساعات النهار، تنخفض إلى 18 درجة نعم في ساعات الليل.

إلى المنوعات من حول العالم وتكملة في هذه الملفات. قصص بعض الأدوية تقول أن الاكتشافات الطبية لا تسير دائما حسب الخطة، يعني ممكن يطوروا علاج مرض معين ثم يكتشف الأطباء أنه أصلا فاعليته في علاج أمراض ثانية تماما، فهاي اسمها إعادة توظيف الأدوية، أنه أصلا اللي بيشتغلوا عليه واللي بوظفوه لعلاج مرض معين فبيروح لموضوع ثاني. مثلا في واحد من الأدوية كان أصلا استخدامه الشخصي لمعالجة بعض الأمراض الجنسية، ولكن يبدو أنه حل مشكلة الصلع.

لأول مرة نقل الـ F-35B الأمريكية إلى فنلندا لاختبار إقلاعها من الطرق السريعة. كيف تقلع طائرة حربية من الطرق السريعة؟ احنا قلنا بدنا نبعد عن السياسة وعن الأخبار هذه، بس يعني هاي يعني طائرات حربية، وكيف انه في حالة طوارئ وكل هذا الكلام ممكن انها تطلع الى الجو من الطريق السريع وليست بحاجة الى منصات خاصة. فهون فعليا عم بيعملوا عليها هذه التجارب.

لغز رياضيات بسيط ولكنه حير الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي. كثير تم تداول هذا اللغز وفعليا يبدو أنه الحل بسيط. أنا شخصيا مش ضليعة رياضيات ولكن إن شاء الله بيزودونا بالحل بهالخبر هذا. 24 على 6 في 6 على 3 كم يساوي؟ يلا فكروا. مسابقة لأول مرة في أخبار الصباح أكيد لا، ولكن هذا حل أو لغز من الرياضيات الذي حير فعليا الكثيرين وطلع أنه حله سريع جدا. فهذا اللغز تم تداوله بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي وتناوله فعليا مستخدمي التواصل الاجتماعي هذا اللغز. يعني ممكن انه النتيجة النهائية قالوا انها 8 قالوا انها 2، الناتج النهائي فعليا 8. الرجل ذو الأذن الذهبي يرتبط اسمه بصناعة نجومية عدد من أبرز رموز الموسيقى. فارق الحياة عن عمر 94 عام وهو كليف ديفيز المنتج الموسيقي البارز. أحمد سعد المغني المصري المضروب شوي يشعل الحماسة للمنتخب المصري في فانكوفر الأمريكية، كان من بين المشجعين وولعت في الاستاد. يعني ذهب ليشجع مصر في كأس العالم فأشعل الأجواء. الفنانة المصرية ليلى علوي نشرت عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقطع فيديو تحتفل فيه مع المشجعين كمان المصريين في أستراليا، هذه المرة بفوز المنتخب المصري لكرة القدم على نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. مصر وما أدراك ما مصر.

شبكات ترصد تفاعل المنصات مع سجود يامال في الملعب. هذه أجواء كأس العالم غير شكل هذه السنة. أجواء كأس العالم اللي بيصير فيها ينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة الريح وسرعة أنوريح سرعة البرق حتى أسرع من الصوت وأسرع من الضوء وأسرع من كل شيء. يعني هذه وسائل التواصل الاجتماعي أي حركة أي شيء فعليا يقلب إلى موضوع يتداول من قبل ملايين الملايين من البشر. أنثى نمر تتوقع نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا في المونديال. عمالهم بيلجأوا لهاي المواضيع وخرافات وأشياء، بحطوا مثلا حيوان مفضل أو حيوان بتفائلوا فيه وبحطوا له يعني صندوقين، الصندوق الأول على البرازيل والصندوق الثاني على اسكتلندا، وهذا اللي صار. يعني هاي النمرة فعليا راحت لصندوق البرازيل وقال لك البرازيل هي رح تكسب، هيك بتوقع وهيك بيآمنوا طبعا بعض الدول في هذه الطريقة لأنه يتوقعوا النتيجة. هذا غير طبعا عن توقع العرافة بأنه رح ينزل الفضائيين على الملعب ويختطفوا لعيبة البرازيل. قلنا الله يستر زمان يعني ونرجع منكررها. أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ أستراليا، 3 طن كوكايين قيمتها تقريبا 900 مليون دولار أسترالي، أكبر عملية مصادرة للمخدرات في تاريخ هذه البلد. يعني كانت شحنة مخبأة داخل حاويات شحن في عقار شبه ريفي، وكانت مخزنة في مخابئ تحت الأرض وأرضيات زائفة أعدت خصيصا لإخفاء هذه الشحنة. نحكي عن رجلين، واحد 21 سنة والتاني 25، حاولوا يهربوا من الموقع لأنه صار فيه حريق. الحريق كشف عن هاي المخازن، المخازن كشفت عن 900 مليون دولار تقدير الموجود من الكوكايين، 3 طن كوكايين، 3 طن، مرعب الرقم صراحة. يعني سائق يقود سيارة من نوع التسلا أثناء تشغيل نظام المساعدة الآلية، وإنك تقود باستخدام الـ AI وكل هذا الكلام، شغل هالـ AI قال له أنت قود السيارة، فعليا راحت السيارة على طول دخلت ببيت في تكساس الأمريكية، فهذا أدى إلى مقتل امرأة كانت داخل المنزل حسب ما أعلنت السلطات الأمريكية. فالتسلا موديل الثلاث، هاي موديل ثلاث يعني تسلا ثلاث، ففعليا كان مساعد الأهلية إنه هي لحالها تشتغل وهي لحالها تسوق السيارة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفعليا قتلت امرأة.

أحكي لك في أخبار بريطانيا كان انتشرت صور لقطة. هذه القطة هي الناجية الدائمة من تبدل الحكومات البريطانية، بتضلع في أروقة الحكومة في مقر الحكومة البريطانية مستقرة سالكي على الكل، موجودة هناك عايشة حياتها. خطفت هذه القطة الأضواء باعتبارها أكثر الوجوه استقرارا في مقر الحكومة البريطانية. هو قط مش قطة، هو اسمه لاري على كل حال يعني عشان معلومات. القط أفضل من السياسيين بالاستقرار في مركز الحكومة البريطانية. بعمر 46 رح يرجع للملاعب معقول رونالدينيو يفجر هذه المفاجأة المدوية. أكدت وكالة أنباء فرانس بريس بأنه سيعود إلى الملاعب بعد سنوات من اعتزاله، ففعليا هذه اللي كتبت عنه العديد من الصحف. هو حاليا رونالدينيو موجود في الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026، وسيقدم رسميا كلاعب خلال حدث في ميامي في رافينا. وقال النجم الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 أنه متحمس من أجل العودة للرقص مع الكرة وكتابة قصة جديدة مع المالك الإيطالي الأمريكي لرافينا وكامل عائلته. فمنحكي عن اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، كانت كرة القدم دائما يعني هي كل حياته، فيعود إلى الملعب عن عمر 46 يعني. رونالدينيو هذا الشاب الصغير يعني اللي ما حدا صدق انه صار بهذا العمر، ولكن تمتع تقريبا بنفس اللياقة البدنية. على مرأى المارة من الشارع، رجل يسقط من مبنى مرتفع في اللاذقية انتحاراً.

عمره 100 مليون عام، هيكل ريشات أو العين الحمراء في موريتانيا. للأسف يعني بنحكي عن الويلات اللي هي في حرب غزة التي شهدتها غزة، ولكن حصدت هذه الويلات جوائز من ناحية الأفلام اللي صدرت والمعارض الصور وفئة صور الأخبار، هذه صور مؤلمة فعليا، ولكن فازت بجوائز، جوائز مرموقة جدا في الصحافة العالمية، جائزة بوليتزر تقريبا هيك اسمها، يعني جائزة مرموقة في الصحافة. هي ويلات ولكن عماله العالم بكافئة. طبعا مش من مبدأ المكافأة أكثر من هو مبدأ التعاطف والتضامن. سمعينا نعود لتلخيص ملفات هذا الصباح قبل أن نختم جولتنا الإخبارية. إذن اليوم ترامب يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوح بتقليص الدعم الأمني لأوروبا. هو كتير زعلان من أوروبا بقول لك بسبب مواقفها في الحرب وكل هذا الكلام. وترامب يتحدث عن الأموال الإيرانية، قليباف الإيراني يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار، خارطة الطريق لستين يوم هي مباحثات سويسرا. فعليا الجانب الإيراني والجانب الأمريكي وعم بوقعوا على أو وقعوا على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكل هذا امتى وقعوها؟ بعد 116 يوم من الشرارة الأولى لانطلاق الحرب. إذن هي جولة أولى من محادثات سويسرا، أيضا كان فيها الجانب اللبناني، مناقشات اليوم عسكرية وسياسية بين لبنان وإسرائيل على طاولة واشنطن، ولكن الموضوع يقضي في المباحثات الإيرانية الأمريكية. قالوا أنه لازم الانسحاب من لبنان، موضوع أنه توقيف الهجوم فعليا دخل حيز التنفيذ. بند لبنان فعليا أربك نتنياهو، إسرائيل توعدت بمواصلة احتلال مناطق في الجنوب، ولكن مربك جدا الوضع السياسي في طبعا إسرائيل بعد أن أعلنت إيران اختتام المحادثات في سويسرا، المحادثات الفنية، وبعدين بيروحوا للتفاصيل. طبعا هذه يعني أبرز الملفات اليوم، وبناء عليها يتحدد مصير العالم يعني. وموضوع المضيق إلى الآن موجود في الصدارة طبعا، ومن الذي سيسيطر على المضيق، من الذي سيكون له اليد الأعلى. إلى الآن تحارب الولايات المتحدة من أجل أن لا تكون هناك سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وأن لا يؤخذ رسوم للسفن التي تمر من هناك.

طبعا إلى المحادثات على رأس الأخبار. طلعنا مستمعين على عصابات المستوطنين واقتحاماتهم واقتحامات الجيش الإسرائيلي الليلة أو فجر هذا اليوم التي طالت عدد لا بأس به تقريبا كل المناطق في بيت لحم والمناطق المحيطة في ببيت لحم. وهي طبعا نحكي عن حملة مداهمات واسعة في عدد من المنازل في مدينة بيت لحم مخيمي دهيشة وعايدة وبلدات تقوع وهندازة والخضر ومرح رباح. تفتيش للمنازل، إخضاع عدد من المواطنين لتحقيقات ميدانية، من جملة ما اعتقل أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة الأسير المحرر مروان الفرارج بعد مداهمة منزله في هذه الحملة فجر اليوم. طبعا مستمعين الدقيقتين قبل التاسعة

0: جولتنا الإخبارية إذن بهذه الأخبار والتطورات تصل إلى نهايتها لهذا الثلاثاء 23 من حزيران 2026. طبعا الشكر كل الشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله وبإذن الله صباح الغد 8 صباحا. هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا من راديو موال ومن أخبار الصباح. أحلى تحيات الصباح.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف الإذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني. كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكمة الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز. وعدة نتاع عنا المية سوى درام تكون نتالة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدام مش رمية فاضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة. حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك كمان.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامج طل الصباح. نقول صباح الخير والورد والنور والسعادة والفرح والسرور والأمل والتفاؤل والأمنيات المتجددة مع بداية كل نهار لكل حدا قرر يكون اليوم بعالم تاني، بعالم الخاص، بعالم لطيف جميل، بعالم كويس. فيا صباح الأمنيات المتجددة مع بداية النهار الثلاثاء 23 حزيران 2026 الموافق للثامن من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريف. نحمل هذا الصباح، نحمل هذا الأثير السلامات والدعوات والأمنيات لكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار بنية طيبة. دائما وأبدا نبدأ يومنا سيداتي وسادتي ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وأنتم لما يحب ويرضى في هذا اليوم وفي كل يوم في هذا الصباح وفي كل صباح مع الإذاعات الشريكة من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، ومن راديو نغم، راديو بلدنا. بلدنا ولا بلدكم؟ بلدنا وبلدكم بلدين. صباح الخير لكل الحبايب والمشاهدين والمتابعين من خلال بث تلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير ويخلي نهاركم طيب لطيف كويس نوعا ما نوعا ما. أكيد كل حدا براسه موال، براسه قصة، براسه موضوع، براسه ديوانية، براسه شغلة، براسه مليون قصة وحاجة وروحة، ويعني تعرفوا الدنيا هيك مليانة قصص ومليانة حكايات ومليانة مواضيع، وغير أنه مواضيع عامة ومواضيع الكل بيتقاطع فيها، إلا أنه كمان فوق هذا كله بتلاقي كل واحد فيه له قصة تانية بتختلف عن التاني. يعني في قدامي ثلاث كائنات حية، الكائن الأول والكائن الثاني، أنت مش كائن حي، برمائي. كل واحد له مخ على جنب، يعني كل واحد له قصته الخاصة، تفكيره الخاص. عمر يمكن بفكر بموال بيختلف عن اللي بفكر فيه شادي، بيختلف عن الموالين اللي بفكروا فيهم طبعا سعد. فإن شاء الله ربنا يحقق الأمنيات والتطلعات والأشياء إذا كانت كويسة وإذا كان فيها خير، لأنه مرات يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بتكون أنت بدك الشغلة وربنا بيقول لك ما بدي أعطيك إياها، بكون بدك الشغلة وربنا بجيب لك إياها. فتقدير رب العالمين. ولو اطلعتم على الغيب لشو يا شادي؟ بدك جلسة دينية يا شادي، فهم لي يا دينيا، دينية ديناتك يعني الموضوع بتقدير رب العالمين، كل شيء بقدر. ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. بدك تكون أنت واثق ومتأكد في هذا الموضوع، وليس لغير المؤمن إلا هاي المعادلة الإيجابية والجميلة اللي إذا أصابته سراء شكر فكان خير له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خير له. ومن أصبح آمنا في سربه معافى، في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية اللي بده درسين ثلاثة من عند الشيخ عمر في المتابعة الإلكترونية. سعد بس أنت ابعد عن سعد، أنت ابعد عن سعد، بتكون بالخير كله في التنسيق والمتابعة. وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم معكم وبرنامج طل الصباح من استوديو راديو الرابعة. يا صباح الخير.

0: بخصوص الأخبار كويسة مثلكم جولة سريعة هيك فيش شيء يدعو للقلق، يعني القلق جاهز ويعني تعدينا مرحلة القلق فالأمور بخير إن شاء الله وبتطمن. في عنوان هيك استوقفني إنه زمن الحرية العسكرية انتهى، هذه تعليمات جديدة يتلقاها الجيش الإسرائيلي كما يبدو من الأمريكيين. طبعا يعني زي عندك ولد وبتقول له يعني تأذيش أو يعني اضرب في اللحم مش في العظم، اضرب بدون ما تكسر وتترك أثر، ومن هالكلام اللي قاعدين بالوجه خرمش أنت هيك توصي الولد يا عاطل. صباح الخير،
1: صباح الفل، صباح
0: ليالي، صباح الورد أبو مصباح، صباح الورد ليمون، صباح الورد أبو إبراهيم، صباح الورد مالك، صباح الورد وفاء، صباح الورد مراد أحمدات، صباح الورد أم حمدي، صباح الورد موسى، بزبط بزبطش، صباح الورد عماد فروخ، صباح الورد، صباح الورد محمد ترقومي، أم آدم، أم عصام، رسمي منال، أسامة، صباح الخيرات رامي، سلامات، صباح النور، صباح الفل لأبو آدم، صباح الفل لمحمود أبو شرخ، صباح الخير أبو محمد، مراد نتش، صباح الخير لكم جميعا، أثر، صباح الفل

جربت والي متابعينا على السوشيال ميديا صباح الخير لنادي حسان انا تمام بخير يسعدك محمد شلال ده صباح الخيرات تغريد صغير صباح النور سوسن صباح الورد ام انس بتحكي عن انقطاع الدواء في احتاج ادوية عصبية ثمن الواحد منهم 5000 بدون تأمين وبتأمين ميم صحيح صباح الخيرات للحاج جهاد صباح الخير ام ابراهيم ام احمد رنا وائل خالد صباح الورد عزيزا وام جلال نوفا صباح الخير وصال ابو اشرف روان صباح الخيرات لايمان وام اشرف ومراد بسيلو ام علاء صباح الخير جعفر لكم جميعا

السائلين عن النفط ارتفع والذهب استقر وترقب يعني الأسواق العالمية البورصات وغيره أسعار الأشياء الأساسية بالعالم بانتظار أي تصريح سواء إيراني أو أمريكي بتنزل وبتطلع بتطلع وبتنزل بتنزل وبتطلع عامل ضغط يعني مرة فوق ومرة تحت مرة تحت ومرة فوق اللي ما شربش قهوته يشرب قهوته علشان نخش في المواضيع والموضوعات هلا بيزن صباح الخير موضوع الأدوية سعد بكل حاولت امبارح الترتيب مع وزارة الصحة دار الصيدلة المستودعات نسأل عن رصيد الأدوية طلبوا تأجيل اللقاء الأسبوع القادم سيتم إفادتنا في لقاء حول الموضوع بالكامل مع مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة وفق الترتيبات مع السيد الديك مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة أكيد الفلسطينية كيف كان التوجيه امبارح بعض التخصصات كانت حلوة بعض التخصصات أحلى وبعض التخصصات مش كثير يعني فيها الأحياء كانت شوية فيها تفاصيل كثيرة شفت بعض الردود وحتى سألت يعني عندي نفس الاشي عروب بتحكي انه في هيك تفاصيل كثيرة ومركزين على وحدة ومش عارف ايش وقال لو بعرف ما قريتوش كله جاي بالله فالله يوفقهم والله ينجحهم والله ياخذ باليد ان شاء الله للجميع يا رب اليوم كمان ناخذ ان شاء الله تقدير عن اليوم الثاني بامتحانات الثانوية العامة وناخدها لآخر السنة يا سعد إن شاء الله إنه ناخد تقييم كيف كانت الجلسة الأولى أخذنا واليوم كمان ناخد كيف كانت الجلسة الثانية وين في كان صعوبة وين كان في سهولة وين كان في ملاحظات شو بيعملوا بهيك حالة ويعني تقدير موقف أبو جبل وأبو بهجة سلامات دكتور بلال قفيشة سلامات يزن حداد أبو سراج صبحكم بالخير جميعا أهلا وسهلا يعني سواء الأردن ولا الجزائر بنقول أمنيات التوفيق للمنتخبين حيث تغلبت الجزائر على الأردن في فوز مثير كما قيل لي لأني ما تبعت يعني الأردن لعبت وخسرت الجزائر ربحت وما لعبت أي هيك الدنيا يبدو أنه زي ما قالوا لنا زمان لكل مجتهد نصيب ما بتزبط على كل شيء يعني بتلاقي في بعض الأشغال أو بعض المؤسسات أو بعض الدوائر أو بعض حتى المصانع بتلاقي في ناس بتشتغل قد ناس 30,000 مرة بينما تتقاضى أجر أقل بكثير من حدا قاعد يمكن يكون اشتغل زمان يعني وهذا سلم الحياة هذا سلم الحياة يمكن يكون خبير استراتيجي عسيرة الخبير الاستراتيجي في خبراء استراتيجيين يعني والله كبضوا وصرفوا من وراء هالكلمة هاي اقسم بالله وكثير مش شوي يعني كثير الله انا بالنسبة لي يعني كل واحد كله عند العرب قطين

الله يزعل منك الأردنية عشان تكون في الصورة يعني. ولا احنا محسوبين على الأردن يعني هيك. طيب نعتبرها تحية فلسطينية أردنية للجزائر. كيف كان أبو ليلى وضعه بالمباراة هاي؟ كويس؟ صد معناها مش منه المشكلة من الدفاع. بالمباراة الأولى حملوه كل المسؤولية والله غلط. وفيش في الجيش إلا أبو ليلى دخيل الله. أوخ المهم بكلكم عم ترامب بعد ما يخلص مشكلة إيران بده يصد للاتحاد الأوروبي. قال لهم أنا مش نسيلكوا إياها إنه أنتوا ما وقفتوا معي ضد إيران. أما أنا زي اللي يعني مش عقلية حدا سياسي ورئيس دولة وعنده عقلية بني آدم مختلف تماما. حدا يعني بتعامل بعرفش طريقة يعني بس أكيد مش ناموس سياسي يعني مش هيك الدبلوماسية السياسية. فبكلهم استنوا بس أخلص ملف إيران بتفاهم معكم لأنه أنتوا ما وقفتوا معي. وجكر فيهم عمل إشي مع إيران عشان هلا في دولة عميقة بالآخر بتقول له وخر لورا وقدم لقدامه وهذا صح وهذا غلط. تعرفش يا سيدي شكرا يا عامر للملاحظة بكل صوت السماعة وعالي وهيك ما حدش قالها قبلك بس شكرا لك كيف نعدل الموضوع.

0: بمعنى أنه المجموعة اليوم المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 بكأس العالم، المكسيك المجموعة الأولى الماضية المتأهلين بصدارة عقب المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج.
1: قلبك طار دير بالك من
0: ولسه يعني

0: في زهرة ربيع.
1: الله زهرة ربيع الله يخلي لكل واحد زهرة ربيعه وثمرة ربيعه كمان. درجة حرارة اليوم 28 درجة مئوية، ممكن ترتفع لها شوي في بعض المناطق لتصير 30-32، في مناطق أخرى ممكن تصل 33 لتكون أريحة، مش مثل الخليل أكيد، القدس قريبة من الخليل، رام الله الشماء يعني بفرق شوية، مع أنه إحنا يعني كلنا هيك مناخ واحد بالعادة، هي درجة أو تنتين بالكتير إلا إذا كانت برفح أو بأريحة. بغزة ما يعني أكيد درجة حرارة مع الرطوبة شوي بتفرق، وزي ما بيقولوا دايما زملائنا إنه درجة الحرارة بتكون برا إشي وجوه الخيمة البلاستيك الدفيئة الزراعية بتفرق أكثر وأكثر. أبو عدي عنده أكثر من زهرة، شو يعمل؟ الله يخلي لك إياهم كلهم يا رب، يتربوا في عزك بسعادة وخير وهنا يا ربي ورضا، آمين يا رب.

خلنا نروح لفاصل وبعد الفاصل نعمل لفة على الموضوعات بين ورقة وأخرى موضوع آخر غزة, بعدين نحكي في موضوع الأطباء وفي إشي بخصوص مستشفى الخليل, نحكي عن التوجيهي, نحكي عن موضوعات مختلفة كمان, ممكن الإيداعات النقدية, في اليوم تحرك تجاري قوي بهذا الخصوص, ما بعرف لوين ممكن يوصل مع إخواننا التجار اللي اليوم مش قادرين يشتغلوا زي الأوادم ولا زي الناس بخصوص إنه البنوك مكدسة فيها المصاري والدنيا مش دنيا ولا الحياة حياة. فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية كواترام تكون نسارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

0: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. خلينا نبلش من غزة مثل العادة. غزة يا غزة، صباح الخير يا مصطفى.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: شامل، شو مسوي؟ شلونك؟ شحالك؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال، داحلة على حافة طيبة.
0: ولا إشي جديد؟ ولا إشي جديد؟
1: فيش جديد خالص، ملل. الجديد بس في كأس العالم
0: امبارح،
1: حتى في كأس العالم فيش جديد،
0: فيش جديد في كأس العالم. هو بده ينحصر بين الأوروبيين وأمريكا اللاتينية، يعني معروف.
1: لا لسه مش مبينة، لسه مش مبينة الأمور، لسه احنا في الأدوار التمهيدية.
0: شو مش مبينة؟
1: في بعض الملابح حتى ما بينت، بس اللي بين أكثر أنه كأس العالم زمان كان أجمل أبو أحمد، كان في روح، كان في منافس. اليوم صار أي والإعلانات والتسييس هو اللي ماخذ الجانب الأقدم، حتى في الرياضة حتى في الكرة. صحيح. يعني
0: بس هي يعني بين أوروبا وأمريكا، يعني بين أوروبا والأرجنتين، يعني يا إما ألمانيا يا فرنسا يا إسبانيا يا الأرجنتين، ولا لا؟
1: سنتش كذكرة إحنا في الملامح، إحنا بنقول عنها الملامح الجولة الأولى. اللي بين لغاية هذه اللحظة فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين، هاي اللي أدت أداء مقنع لغاية هذه اللحظة.
0: إنجلترا معقول تسويها؟ إنجلترا يعني. إنجلترا معقول يعني يخشوا على الخط؟
1: ها طبعا، لأنه لعبوا أول مباراة قدام كرواتيا كانت مباراة صعبة، بيّن أنه إحنا يعني غلبوا 4-2 وأداء قوي، أداء جماعي. قالوا الناس أنه
0: ما لهم مش حظ، ما لهم مش حظ، هم مرة أخذوها في التاريخ، مش راح
1: يعني شوف إحنا اليوم برضو كمان ما لهم مش حظ، بس اليوم الفريق قوي جدا، اليوم تيم كويس. وكمان جيل مزيج بين الخبرة والشباب في المنتخب الإنجليزي. عموما أنه كأس العالم هنحكي فيه. أنه أنا بقول لك أنه في كتير مفاجآت، لسه إحنا في الدور التمهيدي ولأول مرة بنلعب الدور التمهيدي. يعني أنا بتوقع أنه هذا الدور يعني قلل قيمة كأس العالم، لأنه هي تسمى نهائيات كأس العالم، مفترض تكون على طول نخش على دور 32. المباراة تكون قوية، كل الفرق تكون المشاركة تكون يعني تستحق المشاركة. اليوم بنشوف فرق يعني متواضعة المستوى بتكون 4 و5 و6 و7. هاي تسمى نهائيات كأس العالم، وفي تصفيات، مفترض تصفيات كانت من ضمن الأدوار التمهيدية. ولكن يعني اليوم زي ما حكيت لك أنه الإعلانات اليوم والجانب السياسي هو اللي بيضغى، هو اللي بيسيطر، وخاصة احنا بنشوف في توقف صار بين في كل شوط، في توقف اعلانات اذا ملاحظ.
0: كويس بزنس.
1: فعالم عالم البزنس يسيطر على كرة القدم، يسيطر على المعشوق الجماهير عبر العالم، واللي بده يمرر اي حاجة كمان بيبررها من خلال كأس العالم، لانه انت بتعرف الملايين
0: حياة بتتطور، حياة بتتطور. صحيح. مونديال غزة شو اخباره؟ شو صار فيه
1: مونديال غزة؟ يمكن الشيء الملاحظ أبو أحمد أنه إحنا صرنا كل صباح بنحكي عن استهدافات، وبنحكي في الرسائل الأخيرة في الأيام أو الأسابيع الأخيرة، في كل يوم بنحكي عن استهدافات، أي أنه الاستهدافات في قطاع غزة صارت بشكل شبه يومي، نحكي عن استهدافين 3-4، بنحكي عن شهداء في كل رسالة. هذا الشيء الملاحظ. بالأمس كان في استشهاد للمسعف ميسرة الخواجة باستهداف من طيران الاحتلال لمركبة مدنية بالقرب من كافتيريا العمدة في مواصي خان يونس. كمان في نقل شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف مركبة غرب مدينة غزة. شفت الفيديو أبو أحمد اللي هو قصف الجبات والسيارات. هاي المنطقة من أكثر المناطق ازدحاما في غرب مدينة غزة، وهاي المنطقة نزح إليها كثير، سواء في الشوارع، في الأماكن، في المحلات، العمارات، السيارات، المشاة والمارة. تم قصف هاي المنطقة في نص الشارع بأكثر من 3 صواريخ. هذا الأمر أدى إلى استشهاد شخصين ونقل مجموعة من الإصابات. حتى كان في استشهاد لبنت كانت يعني متوجهة لتقديم امتحانات التوجيه، وتم استشهادها وهي كانت موجودة بالصدفة في هذا المكان، وتم القصف بشكل متتابع. يعني تم قصف المكان في المرة الأولى، تجمع الناس قصف المكان مرة ومرتين. يعني بحمد الله أنه نقول بحمد الله أنه بس شهدين في هاي المنطقة، لأنه منطقة مكتظة. اليوم الجيش الإسرائيلي رغم أنه إحنا مفترض نكون في هدنة، ولكن القصف مستمر، وعمليات القصف بتكون في مناطق المواقع، مناطق الخيام، في مناطق تشهد حركة وازدحام كبير جدا وخاصة في ساعات الظهر والساعات العاشرة. وزارة الصحة أعلنت بعد هذا الاستهداف أنه 3 شهداء وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 20 إصابة منذ وقف إطلاق النار. تحدثنا بالأمس أنه الإجمالي أحمد وصل ل 1024 شهيد منذ توقيع وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عدد الإصابات إجمالي أيضا منذ توقيع وقف إطلاق النار لأكثر من 2200 مصاب. إنسانيا أحمد، هناك خبر لافت بالأمس، تم إغلاق إغلاق المطبخ العالمي في مدينة خان يونس. هاي المنطقة مواطن خان يونس بتواجد فيها أكثر يعني من 30 النازحين على مستوى غزة. تم إنهاء عقود أكثر من 150 موظف، يعني كتير من النازحين والمخيمات في المنطقة بتعتمد على الوجبات.
2: في تفسير لإغلاقه ولا هيك عشوائي ارتجالي مفاجئ؟
1: خلاص بقول لك يعني تقليص وإغلاق، ما في أي أسباب، لأنه هذا كمان استكمال حكينا أبو أحمد سابق أنه هاي برضو منظمة الغذاء العالمي فصلت أكثر من 500 موظف، وكان في دفع أعتقد كمان فصل 200 موظف، واليوم فصل 150 موظف. إحنا ما بنحكي عن فصل بس، فصل بيرفقه تقليص في الخدمات المقدمة للنازحين. مطبخ الغذاء العالمي هو يعتبر من أحد أبرز المؤسسات الدولية تزود مخيمات النازحين على مستوى قطاع غزة طوال الحرب بوجبات يومية، إضافة إلى مساعدات أخرى. ولكن هناك اعتماد بشكل كبير جدا، عملية التقليص مستمرة في الأشهر الماضية، وهذا بينعكس بشكل يعني كارثي كبير جدا. في ناس لو أجتها الوجبة في هذا اليوم بتأكل، إذا ما أجتها الوجبة ما بتأكل، وبتضطر تروح تبحث عن بدائل.
2: شو الحل يعني لما يسكر مطبخ غالي. لما يسكر مطبخ بهالحجم يعني وبهالأثر وبهالكل هالتفاصيل هاي، يعني شو البديل بيكون؟ شو المتوقع؟
1: والله يا أحمد البديل كارثي. يعني في بعض المؤسسات الثانية اللي بتقدم الخدمة، ولكن بصراحة أنا بحكي لك إنه المطبخ العالمي كان بيقدم خدمة كبيرة، خدمة منظمة، في جودة في تقديم الطعام، انتظام بتقديم الطعام، وبالتالي راح يترك أثر وفراغ كبير. يعني إحنا من المفترض إنه يكون في تعويض من مؤسسات ثانية لغياب المطبخ العالمي وتقليص المطبخ العالمي، بس اليوم انتشر إنه في سياسة لتقليص كل المساعدات، سواء المساعدات العينية، المساعدات اللي علاقة بالطرود الغذائية. كمان في أزمة اليوم بتطفو على السطح في قطاع غزة لها علاقة بالمياه، بتشعر إنه كل شيء هو منظم. يعني إنه خدمات أكبر المؤسسات الإغاثية والغذائية اللي بتزود كل مخيمات النزوح أو غالبية مخيمات النزوح هو شيء متعمد وشيء مقصود، واللي قلص ما بيديك مجال للتعويض أو مجال لسد هذا الفراغ. البدائل هي
2: شوف صعبة. في مسج من الآن وصلت من أخوي جهاد بقول هم 500 موظف تم إنهاء عقودهم بمؤسسة هي المطبخ الغذاء العالمي.
1: هذا 150 500 وكان في دفعه، وهي دفعه جديده
2: على غير ال 500 اللي قبل.
1: حكينا قبل هيك
2: يعني خلص تسكر نفضوا الطناجر وخلص يعني
1: التقليص التدريجي. احنا بنحكي مش على التقليص والفصل يعني هذا جانب، بنحكي على الجانب انه كمان برضه في تقليص وفصل عاملين في اغلاق مطابخ كامله بتزود مخيمات النزوح. اذا بدنا نحكي على البدائل صعبه يا ابو احمد. تخيل شخص بالخيمه بده يروح يطبخ من اول وجديد، بينزل على السوق اليوم كل شيء برضه رغم توفر غالبيه السلع في السوق مش متوفر. اليوم الخشب الكيلو تقريبا 8 شيكل، فالدنيا كمان شوب، انت لما تولع نار في الشوب يعني امر صعب ومعقد جدا. وبالتالي المطبخ العالمي كان بيقدم وجبه جاهزه بتخفف عن الناس توليع النار. بعض الناس كمان برضو الموجودة في الخيام مخيمة النازحين ما بيقدروا يتحملوها، لأنه إحنا بنحكي عن أكثر من 2.5 سنين من المعاناة والاستنزاف المالي وكل الشغلات اللي إحنا بنحكي فيها. وبالتالي هذا أمر ربما منظم هدفه تضييق الخناق على النازحين. كما بنحكي عن أزمة مية موجودة، نسبة استهلاك اليوم مضاعفة مخيمة النازحين، الأمر بحاجة بس. ولكن بالمجمل أبو أحمد يعني يبدو أنه الجميع اتفق على أنه يعطوا غزة أو يدخلوا لغزة فقط لاحتياج أو الحد الأدنى من احتياج أو من الضروريات اللي بتخليك بس عايش. لو وقف عليك يوم بيعمل عندك أزمة.
2: يعني واضح إنه واضح إنه في ابتزاز يعني. يعني هاي أنا بفهم إنه قاعدة بتترتب أمور بشكل أو بآخر وكأنه على وقع المفاوضات اللي قاعدة بتصير قديش في تنازل قديش في خلنا نقول تجاوب ما في يعني اليوم قاعدين بعدوا مثلا لموضوع الخطة العسكرية لكن خايفين إنه ترامب يفشل لهم إياها فلسه قاعدين بدوروا مع الأمريكان كيف الألية والطريقة وشو الخطوط الخضر والخطوط الحمر وكل هاي التفاصيل.
1: أبو أحمد أنا بعتقد أنه بنظرة عامة أنه كمان اليهود مش بحاجة إلى دخول عسكري أو تدخل عسكري في قطاع غزة. ليش؟ عسكريا اليهود اليوم في كل يوم في كل ساعة بتم توسيع المنطقة الصفراء وترحيل شوي شوي. كل الناس اللي رجعت على مشارف المنطقة الصفراء أي حد بقرب على هذه المنطقة بتم إطلاق النار عليه وفي إصابات وشهداء في كل المناطق الصفراء وخاصة المناطق الشرقية. هذا عسكريا. عسكريا أيضا في كل يوم استهدافات من الجو يعني أي شخص أي عمل أي تحرك أمني أو غير أمني أو تحرك للشرطة أو تحرك أي شخص مطلوب أو غير مطلوب اللي هو بدهم إياه اليوم بيتم قصفه سواء في شقة في شقة أو في سيارة أو في خيمة أو في مدرسة دون خطوط حمر. تمام. هذا عسكريا إنه العمليات العسكرية مستمرة في قطاع غزة ولكن بأشكال مختلفة عن التدخل البري. لأنه شو تدخل البري يعني أنت بتعرف إنه
2: مظلش
1: دمرت دمرت أكثر من 80 أو 90% من قطاع غزة. كمان الجانب الإنساني هو جانب كمان مهم جدا. اليوم تضييق الخناق وتجفيف منابع الراحة أو الاستقرار المبدئي اليوم قاعد كمان بتم تجفيفها بتم تقليص المساعدات. اليوم في أزمة مية أزمة إنسانية تحكي كمان ارتفاع درجات الحرارة كمان هذا بسبب كمان عبء كبير جدا على اللي قاعدين في الخيام واللي بستنوا قد حياتهم مستقرة في هذا الأمر. وبالتالي عسكريا موجود الأمر العسكري والفعل العسكري ولكن إضافة لزيادة الضغط الإنساني من خلال تقليص عمل المؤسسات وقف المطبخ العالمي تقليص عدد آخر من هاي المناطق وهذا بيأثر دائما على الناس ونتيجته أنه الضغط على الناس واللي هم بيدفعوا الثمن دائما. أبو أحمد
2: بعين الله يا صديقي. شكرا شكرا مصطفى. ودائما هناك قصص يعني تروى وقصص لا تروى قصص يعرف عنها وقصص لا يعرف عنها أحد. هكذا هي الحالة المعقدة جدا في قطاع غزة ولا يعرف تفاصيل الحال هناك إلا الناس الذين يعيشون هذه التفاصيل بكل تجلياتها وبكل ظروفها وبكل أبعادها المختلفة فيما يخص أيضا عمليات الإجلاء اللي بتتم. طبعا هي البعض يسميها إجلاء والبعض الآخر يسميها تهجير والبعض الآخر يسميها شو اسمه تحويلات طبية. ويعني كل حدا بلاقي الاسم اللطيف اللي يعني الكيوت اللي بيلبك للموضوع. وطبعا ما حدا يلوم حدا وما حدا يعتب على حدا بهاي الأيام الصعبة والمعقدة والمتداخلة والمتشابكة والله يعديها على خير إن شاء الله يا رب العالمين.

0: خلينا ناخذ كمان ملف سريعا قبل الفاصل, وهو مشكلة أيضا يعني تشكل تهديد على سلسلة التوريد في الضفة, غير موضوع البوابات والاستيطان والمستوطنين والإغلاقات وغيره وغيراته, القرارات الإسرائيلية التي تمنع البنوك الفلسطينية من تحويل المبالغ المالية من فئة الشيكل من عملة الشيكل للبنوك الإسرائيلية, عملت إرباك جدا كبير في بالتوريد, عملت إرباك عند يعني كثير من اليوم المحطات الكازيات مش معهم مش مصاري يشتروا, مش عارفين يشتروا كازيات اليوم, كازيات البلد يعني في نسبة كبيرة منها اللي مش قادر يدبر أموره ومش عارف يشتغل, في كثير من الناس مش عارفة يعني قاعد البلد بتوقع شوي شوي إذا ما كانت خبطت يعني هي بس يعني كان ما حدش سمع صوت الخبطة لما وقعنا, فالبلد واقعة بس ربنا لقيها يعني, وربنا دائما سترها معنا إن شاء الله بيكونوا معك ومع الجميع ومدبرها من عنده. الملف اللي بدنا نحكي فيه إذا كان في أي مستجد جديد حول الإيداعات النقدية, لأنه هذا موضوع بات يؤرق التجار ومش بس التجار بالمناسبة, يعني هذا بينعكس على المواطنين, بينعكس علي وعليك وعلي أنت بتعرف أنه في ناس اليوم في عليها أوامر حبس بسبب الإيداعات النقدية, كيف؟ بقول لك أنت شادي تاجر طلع شك ب5000 شيكل منيح؟ هلأ انسحب رصيده بالمعاملات وكذا والآخر, بده يروح يحط قيمة الشك, معاه قيمة الشك 20,000 مرة, معاه 5,000,000 شيكل, بس في 5,000 شيكل في البنك مش عارف يحطهم, في شك إله راجع في البنك مش عارف يحطه, انت يعني متخيل انت شو وين الفكرة بالموضوع؟ ما بعرف اذا كان في حلول بالافق تلوح ولا ما تلوح. سيد عبدو ادريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في فلسطين, صباح الخير اخي ابو احمد, الله يعطيكم العافية.
1: صباح الخير لك والاخوه والاخوات جميعا, اسعد الله صباحكم جميعا.
0: الله يحفظك. ربنا لا زالت المشكله عالقه, مشكله الايداعات النقديه, وتتفاقم اكثر واكثر. امبارح كان لكم يعني حديث بهذا الموضوع ولقاءات مستمره في رام الله مع اطراف مع اكثر من طرف. وين وصل هالملف سيد عبدو؟
1: يعني اول شيء يعني بنامل السلامه لابناء شعبنا في كل محافظات الوطن, وان شاء الله ربنا بفرجها على شعبنا وعائلنا
0: امين,
1: وبتخف عذاباته ومعاناته بكل الملفات من البوابات للمستوطنين واعتداءاتهم لموضوع أهلنا بغزة والمعاناة المركبة اللي موجودة بكل تفاصيل حياتنا.
0: آمين.
1: يعني من ضمن ذلك حتى يعني لأنه يعني إحنا بنحكي إشي بنحكي بمعنى يعني الإعلام من شقين, في شيء دولي وإشي محلي, وإحنا بنحكي مع إخواننا ببعدينهم يعني نعم. رابعة ومعنا اللي وبعدهم يعني كمان هي فضائية كمان توصل صوتنا للعالم في مظلمتنا. بما يتعلق في هذا الملف يعني لا يعني إحنا بنقول دائما في مسؤوليات بالآخر, عشان هيك موضوع اللي تفضلت فيه كنت تحكي فيه موضوع الإيداع النقدي وموضوع الشيكات يعني الموضوع المصرفي بالعموم
0: نعم.
1: إحنا اليوم تحملنا ما لا يتحمله أحد كقطاع خاص بشكل عام. أول شيء اليوم الإيداع النقدي من الصبح يعني الشركات والمؤسسات من الصبح من بنك لبنك يعني اللي بده يودع كأنه اليوم عكس العالم تماما يعني الناس اليوم البنوك في أي مكان بالدنيا لما واحد بده يودع ويفتح حساب بكون في منافسة بين البنوك على اللي بده يفتح له ويودع. احنا اليوم على عكس العالم كله اليوم عشان تودع وعشان تشتغل تحت المنظومة المصرفية وهيك اليوم بدك تشوف العذاب أوكي
0: نعم.
1: فالموضوع عشان كمان مرة نكون واضحين, احنا اليوم مواطنين كنا تجار ولا قطاع خاص في مسؤوليات بالآخر نعم. عشان هيك المشكلة وتصنيفها إنه البنوك الإسرائيلية ما بتاخد الشيكل من البنوك الفلسطينية وما بتغذي حسابات البنوك أوكي. ونحن نعي ذلك ونحن بنعرف احنا بنعدي يعني اليوم لما المسؤولين من الصبح بيحكوا معي إنه الهم واحد والهم الفلسطيني, احنا اليوم كنا بنعدي على البوابات وكنا بنعاني وموضوع المقاصة وموضوع العمال ما احنا عايشين يعني حكا انا بدي حدا يحكي لي يعني لما بكون طالع من الخليل لا رام الله للاتحاد بطمن معدي لي 4 ساعات
0: كل هاي التفاصيل بعيشها بالضبط,
1: بديش حدا يشرح لي ماني شارع بس, ولكن في مسؤوليات بالاخر انا عندي مسؤوليات, وانا اليوم اللي بنشتغله باتحاد الغرف بالاحتجاج اللي عندنا بالاجراءات اللي بدنا ناخذها على الارض اليوم هذا حقي انا ممثل للقطاع الخاص أرفع صوتي وأقوم بالواجب اللي مطلوب مني والحكومة في عليها واجبات. فنحن في هذا الموضوع اليوم أصبح التاجر بيروح يصرف دولار ودينار عشان يشدد حسابه اللي بالشكل بطلت توفي معه أصلا يعني وصولا يا بده يتحمل المواطن يا التاجر بده يبطل يستورد. فاليوم لما ما يكون في الحسابات البنوك الوسيطة الإسرائيلية موجودة في فلوس كيف بده يحول؟ هذا يؤدي إلى تعثر في سلاسل التوريد وبالذات السلة الغذائية. صح. بما يتعلق بالإضافة تجيب على موضوع المستوطنين وتعدياتهم لما ربطنا الموضوع بالموضوع الزراعي والمزارعين وكل هيك تخيل شو بده يصير بالسلة الغذائية بالإضافة إلى المواد الأولية للمصانع كمان. فهذا كله مترابط في بعضه. فاليوم عندنا خلل رهيب. اليوم بيحكوا اليوم جينا نيجي للشيء الآخر جينا بنحكي اليوم بالتطوير والأنظمة والقوانين وإلى آخره. احنا اتفقنا قبل تتذكروا بالخليل صار احتجاجاته في نابلس وين ما كان على موضوع هذا الموضوع قبل يعني كانت المشكلة نص اليوم للعلم يعني قبل سنة يمكن تقريبا من اليوم واتفقنا وللأسف لم يطبق ما تم الاتفاق. رجعنا لورا مش لقدام في هذا الموضوع عشان هيك اليوم احنا وصلنا لمرحلة إنه بنحكي بالشمول المالي وبنحكي بقوانين وأنظمة. طب أنت اليوم الإجراءات اللي على الأرض مكان النقد وين مكانه البنوك في كل الدنيا مكانه البنوك. أنت اليوم لما ما يكون هذا النقد في البنوك شو بيصير؟ بيصير سوق سودا سوق موازي ببطل في شمول مالي ببطل العمليات العمليات اللي لها علاقة بالنقد والعمليات المالية بتبطل تحت عين الدولة. يعني معناته أنت خطر أمني على الجميع.
0: صحيح.
1: هذا الموضوع خطر أمني. صحيح. أنت اليوم كدولة بدك تضبط وبدك تربط كل العالم هيك ماشي هاي الإجراءات الإسرائيلية هي خطأ بعدم استلام بشكل خطر على الجميع وندرك ذلك. ولكن إحنا بما توصيف للمشكلة كل حد بسمعني بيعرف إنه اليوم اللي بده يودع بده يشوف الأمرين عشان يودع.
0: نعم.
1: دفاتر الشيكات اليوم إحنا كمجتمع فلسطيني متعودين تاريخيا نستخدم الشيكات بنقسط فيها بنشتري فيها بنبيع فيها ما عندنا نقد إحنا بالآخر ما يعني إحنا ما عندنا نقد فبنستخدم وسائل الشيكات وسائل ائتمان بين الناس وهيك الحكاية. فاليوم في تقنين كبير في إعطاء دفاتر الشيكات هذا أدى إلى ارتفاع الذمم والمديونية عند الناس على بعضها وأدى إلى إشكاليات لها والما إلى آخر. فالوصف اللي بحكي فيه هذا موجود عند الجميع. في المسؤوليات أول شيء عنواني أنا الحكومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: الحكومة الفلسطينية تتحمل كل شيء وسلطة النقد تتحمل كذلك كلهم في مكانه. أنا بالنسبة لي كمواطن فلسطيني ردة الفعل والتجاوب الفلسطيني بالآخر كجانب رسمي حكومة فلسطيني لا يتناغم معه على الأرض بالآخر. أنا مطلوب حلول الحلول عند المسؤول اسمه مسؤول. يعني اليوم في ناس كتير بيحتاجوا إنه أنا بحمل مسؤوليات. طبعا بحمل مسؤوليات مش اسمه مسؤول الحكومة مسؤولة مش هيك.
0: نعم.
1: وزير بجيبها نعم. هي المسؤولة عني بالآخر. نعم. وأنا
0: عنواني في عنا مسميات وزير كذا وزير تجارة وزير اقتصاد وزير
1: رئيس سلطة النقد. نعم. مسؤول عن سلطة النقد كل واحد له شغله. نعم. هو المسؤول عنه مش أنا المسؤول كيف أحل المواضيع. أنا بوصف الأمور وبحكي وبنحكي وبنطالب المجتمع الدولي عشان هيك احنا بنطالب الجانب الإسرائيلي باستلام النقد والشيكل اللي موجود هاي عملة إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي إنه يستلم هاي عملتهم مش احنا بنطمعها عنا بالآخر تطبع في إسرائيل هي مرجعها البنك المركزي والبنوك الإسرائيلي. واضح الموضوع.
0: صحيح.
1: أنا كفلسطيني ما بصير أحمل إيش أكثر ما بحمله. أنا لا بسيطر على معابر ولا على الجغرافيا الفلسطينية بالعموم ونحن النظام المصرفي وسلطة النقد اليوم الضبط والربط اللي موجود الكل بيعرف إذا في حوالة فيها خلل بعد ثلاث دقائق بكون تم أخذ إجراء بحق اللي سوى حوالة غلط أو عنده حوالة أجلته غلط.
0: مزبوط.
1: فموضوع اللي له علاقة بغسل الأموال وكل هاي المصطلحات إحنا معها ومع الضبط والربط بس ولكن الإجراءات اللي على الأرض بعدم استلام النقد ودفاتر الشيكات أنت بتسوي نظام مصرفي خارج النظام المصرفي. عشان هيك اليوم مطلوب من الجانب الإسرائيلي لأمن الجميع ولمصلحة الجميع عشان الشمول المالي والإصلاحات اللي بيحكوا فيه مطلوب منهم إنه ياخذوا الشيكل عملتهم بالآخر وهي أقل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأي مواطن بأي مكان في كل القوانين والشرائع والأنظمة. هاي أبسط حقوق الإنسان بالآخر حقوق الاجتماعية والاقتصادية. الموضوع الثالث المجتمع الدولي إصلاح إصلاح إصلاح. طب بالمقابل شو؟ يعني هاي الكلمة احنا كمجتمع فلسطيني بطلنا فاهمينها شو معناها الاصلاح. احنا بالنسبة لنا على الاقل اول شيء كمواطن فلسطيني انا مع الاصلاح ومع تطوير القوانين اسمه والانظمة واحنا معها مش ضدها. الاصلاح تسوي تدوير اللي عنده 4 سنين يقعد 4 سنين بالآخر، مش يقعد 7 و8 أو اللي هو بالآخر. في تدوير جزء كبير من الإصلاح بتم، والباقي القوانين والأنظمة، وإحنا مع القوانين والأنظمة ومع إن نحاكي ونوصل للعالم وكل هاي التفاصيل، بس لا تخليني بإجراءات على الأرض زي موضوع الإيداع النقدي وهيك ترجعني 20 سنة لورا بموضوع الشمول المالي وكل التفاصيل اللي بتحكوا فيها اللي نحاكي ما يحصل بالعالم. عشان هيك مسؤولية على البنك الدولي، على المؤسسات الدولية، على العالم أجمع. ما بصير نترك وحدنا في كل التفاصيل، ابداها من المستوطنين للبوابة لكل التفاصيل اللي بعيشها. فإحنا نحمل المسؤوليات بداية للسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالحكومة الفلسطينية اللي هي مسؤولة عنا ومسؤولة تحل مشاكلنا وتخفف من آلامنا ومعاناتنا الاجتماعية والاقتصادية وكل التفاصيل، وسلطة النقد في مكانها تحمل مسؤولياتها، وفي مسؤولية على البنوك كمان. البنوك لها 30 سنة تشتغل مع الناس وإحنا بنمثلها وبندافع عنها، كمان في مسؤوليات إلها كيف كمان توقف مع الناس. الموضوع بده حمل، كل شيء الحمل بالآخر. أنت كمان إلك علاقة، أنا إلي علاقة اقتصادية مع الناس في شركتي إلها 30-25 سنة، إلها في حقوق للناس علي في الصعوبات، مش أحط الموضوع كله على الطرف الآخر، على المواطن وعلى التاجر. فبدنا نحمل بعض أوكي مع البنوك، وهي رسالة للبنوك كمان، في مطلوب منهم كمان إنهم اليوم الوضع اللي وصلنا له صعب جدا، ولكن اللي بتحمل مسؤولية بالنسبة لي أنا اليوم في مكان مسؤولية، سلطة النقد الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية، الجانب الإسرائيلي عليه مسؤولياته، يستلم فلوسه اللي بتطبعها، مش إحنا اللي بنطبعها بالآخر. هاي عملة إسرائيلية مكانها البنوك، البنك المركزي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية بالأخير وبالنتيجة.
0: نعم.
1: مطلوب من المجتمع الدولي يقوم بالدور اللي مطلوب منه بكل اللي بيحكي فيه معنا، مش الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كل يوم قوانين وأنظمة وتعديلات، وكل شوي بيطلع قانون وبيطلع بضمن الإصلاح، يعني سيد عراسي، بس بالمقابل شو أخذنا؟ طب يا سيدي اعطيني، خذ باليمين واعطي بشمال بحقوق، ما بحكي شيء، ما بدي أنا شيء، بديش امتياز. يعني احنا عبلانين في كل الهم اللي بالدنيا وما حدا قابل فينا بالاخر في حقوق بسيطة، حق اجتماعي واقتصادي لأي مواطن فلسطيني، فهي حقوق مقدسة للناس. فاحنا رايحين لحقوقنا اللي بتفعل القانون والنظام بالاحتجاج، وكل ما نستطيع سوف نقوم فيه حتى نحافظ على حقوق القطاع الخاص وحقوق المواطن.
0: هون مربط الفرس، شو في إجراءات ممكن يلمسها المواطن أو تلمسها الحكومة أو حتى كل الأطراف اللي طالبتها تتدخل من قبلكم كقطاع في الواجهة الآن، وهو زي ما بقولها بالعامية بوز المدفع في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي؟ شو
1: يعني أنا بدي أحكي لك. أول شيء إحنا اليوم قلت لك الموضوع موجه لثلاث، الحكومة الفلسطينية بصفتها صاحبة الولاية وهي المسؤولة وسلطة النقد. الموضوع موجه للجانب الإسرائيلي، هاي أموال لمصلحة الجميع، إنه هاي الفلوس تكون في مكانها في البنوك وتكون في البنوك الإسرائيلية بالأخير نتيجتها ومكانها الصحيح. وموجه للبنك الدولي وللمؤسسات الدولية والدول اللي بتحكي بالإصلاح وكل المجتمع الدولي وكل العالم، موجه للعالم أجمع وبمؤسساته. احنا اليوم رايحين لوقفات احتجاجية بالغرف التجارية، ممكن نوصل لموضوع الاضراب، ما نوصل لذلك بس، ولكن كل الخيارات مفتوحة. حنروح لاجراءات صعبة في مسؤوليات فيها، ولكن مضطرين. انا اذا بدي اقول لك اليوم شو بطالبوا القطاع الخاص وهيك، بطالبوا متطلبات كثيرة، ويمكن هم بيحبوا احكي اقصى من هيك واكثر من هيك، بس ولكن احنا متوازنين بخطابنا وعايشين الهم الفلسطيني واحد، وعارفين انه الهدف الاسرائيلي اليوم خلق واقع غير قابل للحياة غير قابل للاستقرار، فاهمينه الحكومة الإسرائيلية شو بتشتغل معنا، ولكن في مسؤوليات بالآخر، في مجتمع دولي، في عالم موجود، مطلوب نوصل رسالتنا للعالم أجمع. وعشان هيك احنا رايحين لإجراءات قد تصل إلى الإضراب، نأمن إنه ما نوصل لعندهم، بس يعني بالآخر احنا في حال لم يتم الاستماع إلى ما نقول ويتم عمل إجراءات على الأرض سريعة للناس، الناس أصبحت ضاقة بها ذرعا ما يحصل مع المواطن والتاجر والجمع الفلسطيني.
0: في سؤال أخير أبو أحمد، الله يزيد فضلك وما بدي أكون طول عليك، بس أنه في بعض ناس بقول لك معقول القطاع الخاص بحكم أنه يعني المستثمرين والقطاع الخاص وكذا وإلى آخره، أنه العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي علاقات قوية، معابر مفتوحة بشكل أو بآخر كذا إلى آخره، مش قادر يضغط بهذا الاتجاه؟ وأنا حابب أنه أنت تحكينا فعلا اليوم العلاقة ما بين القطاع الخاص وما بين الجانب الإسرائيلي، لأنه البعض بيجي بيقول لك ما هي عمي تلتين الاستثمارات اللي بالبلد أصلا لليهود بس بوجه فلسطيني، يعني كيف هم بيسكروا على حالهم قاعدين؟
1: بس أنا بدي أحكي لك شغلة. أول شيء بدأ من عند ما انتهيت، أول شيء يعني هذا اللي بنقادك هذا كلام يعني عاري عن الصحة وكلام الصحيح بالآخر. منشآتنا لأهلنا ولناسنا ولقطاعنا الخاص، وهذا كلام الصحيح وعاري عن الصحة وأنا برفض يعني حتى أكون معك واضح. تحملني أخي.
0: نعم
1: هذا الموضوع وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول بالآخر وفي مكان مسؤوليتي وهذا كلام مش مقبول. الموضوع الثاني العلاقة الاقتصادية بينه العلاقة لم تتوقف بينه وبين الإسرائيليين على الإطلاق. العلاقة الاقتصادية موجودة بين التجار وبينهم وكتير يعني أكثر من 84% من صادراتنا لإسرائيل من خلال إسرائيل. إحنا ناس بنعيش يعني عايشين كله مغلق من وين المعابر الجسر عنو اللي مسكروا عنو اللي بيفتحوا المعابر البينية. اليوم في مشاكل عندنا في المعابر في معبر ترقوبية عندي مشكلة في كل المعابر في عندي مشاكل. اليوم في الجسر اللي بدخل البضاعة من الأردن اليوم قديش بتكلف التاجر الفلسطيني.
0: نعم.
1: على العكس انا بقول لك ترفع القبة على القطاع الخاص الفلسطيني بيشتغل برغم كل الظروف وكل القهر اللي موجود وبيحاول دائما انه يعني يوصل صوته وانه يعمل الشيء المطلوب منه يقوم بدوره الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة. وباعتراف كل الجهات انه القطاع الخاص الفلسطيني اليوم اللي حمله ما حدا حمله حتى نكون واقعيين. احنا بنحاول هنا بنوصل صوتنا كمان للعالم وللاسرائيل ولكل الناس بس بالاخر في مسؤوليات في حكومات في ما بنعفي حدا من مسؤوليته. ما بصير انا اقوم بدور الحكومه ودور سلطه النقد بالاخر. انا بطلع صوتي هيني صوتي مع صوت الجميع ودي قلت لك الدعوه موجهه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه بصفتها صاحبه الولايه وهي المسؤوله عنا للجانب الاسرائيلي للمجتمع الدولي للكل. يعني احنا واضحين في هذا الموضوع ولكن اليوم احنا علاقات اقتصاديه موجوده بالاخر الى 50 سنه ولا الها من الاحتلال موجوده بين التجار وبين يعني احنا هذا الغلاف اللي بنعيش فيه اتفاقياتنا غلاف جمركي واحد كل اتفاقيات باريس وما أدراك ما باريس بالآخر ما كناش عجبتنا غيرتها مطبقة يعني مع أنه
0: غيرتها مطبقينها. آه والله
1: في التلفزيون أبيض وأسود لليوم بالقوائم تخيل. نعم. أنت برضو يعني مش مطبقة. نعم. يعني أوكي المهم ما علينا مش وقته هلا خلينا في موضوعنا اللي هو موضوع الإيداع النقدي. أنا بقول لك إحنا بنحاول قطاع خاص قطاع الخاص الفلسطيني قطاع عظيم قطاع بحاول بكل الوسائل يعمل الواجب المطلوب منه. وأنا أخي لما بنقول لك قطاع خاص فوق 95% إنها هي منشآت صغيرة متناهية الصغر. نعم. من صاحب المحل الصغير لأكبر منشأة اقتصادية. اليوم هذا القطاع الخاص الفلسطيني بكل ما يتعرض له لازم نرفع له القبعة برأي وجهة نظرنا إحنا وهذا حقنا ندافع عن القطاع الخاص بس ولكن إحنا ندافع عنه لأنه هو بالعكس هو في الوجه بالآخر ومواطنين. طبعا أنا مواطن بالنتيجة يعني أي واحد فينا مواطن بس صحيح. هو قطاع خاص فلسطيني يعني بعتقد له ما له عليه ما عليه زي قطاع خاص بس ولكن اللي بتحمله ما حد بتحمله. بنحاول قدر المستطاع نوصل صوتنا نضغط بكل الوسائل ولكن في مسؤوليات في حكومات بالآخر وهي المسؤولة عن ذلك.
0: وبالنهاية يعني حضرتك في موقع المسؤولية بحكم أنه أنت نقيب كل هذا القطاع التجاري والصناعي والزراعي يعني بالنهاية في رقبتك القصة وبالتالي أنه حماية هذا القطاع وإن ذهبت إلى كل الخيارات اللي ذكرتها من إضراب حتى وصولا للإضراب أو ابتداء بالاحتجاجات
1: نعمل إنما نوصل للإضراب بس
0: إن شاء الله بالضبط. الله يعطيكم العافية أخي عبدو إدريس شكرا جزيلا لحضرتك رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية في فلسطين. قديش الواقع صعب وصعب جدا وحقيقة انه اليوم القطاع الخاص مثل القطاعات الاخرى قاعد بيتعرض لهجوم شرس وكبير جدا مستهدف مثله مثل القطاعات الاخرى في مجتمعنا يعني باستهداف مباشر للقضاء على كل يعني شمعة نور في مجتمعنا وفي حياتنا يعني إنهاء أي محاولة للبقاء وللعيش. استهداف العمال استهداف الموظفين والمقاصة استهداف التجار استهداف الزراعة استهداف الأرض اليوم الثروة الحيوانية كله مستهدف بشكل يعني مباشر وبدون يعني لا مواربة ولا معنى أو آخر. بيصلني بهاي الأثناء قوات الاحتلال تقوم بهدم بيت المواطن السعودي سعود أطرش في خربة قلقس. يعني هاي أيضا تضاف إلى المأساة التي نعيشها حملة الهدم المستمرة والتي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف منازل المواطنين هي أيضا تعبير عن النية المعلنة لهذه الحكومة بمحاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه من جذوره، تدمير كل مقومات حياته، كل مقومات بقائه، كل مقومات صموده. العمال مش لأنهم بشكل خطر على الداخل ولا أمن دولة، العمال لأنهم بدخلوا مصاري لعيالهم، والمطلوب إفقار عائلاتهم وإفقارهم وإفقار الشعب الفلسطيني. الموظفين اللي قاعدين بصبروا صبر ما حدا تحمله كمان، زي العمال اللي بألفين شيكل وألف وخمسمية وما بعرف قديش، كمان نفس الإشي. اليوم القطاع مثل ما كنا نحكي من شوي كمان أخونا أبو أحمد، القطاع الخاص اللي كمان فوق ما هذا قاعد بتحمل وبتحمل وبتحمل أكثر وأكثر، وقاعد بينخنق كمان. وانت تخيل انه واحدة يعني هاي حركة أموال بالنهاية، واحد مش عارف عنده 3-4 مليون، هي بالنهاية التزامات وشغله بده يستورد فيهم. يعني مثلا تعون المحروقات ممكن يكون عنده 6 مليون بس المطلوب منه لهذا 6.5. انت متخيل شو الفكرة؟ اليوم كلها معيشة. فهذا قطاع آخر أيضا يستهدف الآن من الاحتلال في محاولة وإصرار لاقتلاعه. السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه هون بدون لا مجاملة ولا تجميل ولا مكياج ولا ميك أب ولا مشتقاته، إحنا اليوم نرى أن هناك منظومة تلو الأخرى تنهار في الحياة الفلسطينية، ويسجل علينا أن هناك حكومة فلسطينية بمسميات ووزارات مختلفة، من وزارة أمن فيش أمن، من وزارة تعليم فيش تعليم، من وزارة صحة فيش صحة، من وزارة اقتصاد فيش اقتصاد، من اتحادات عمال ونقابات وكذا وفيش عمال، من مؤسسة، يعني في مسميات، ولكن هذه المسميات عبارة عن يعني مسميات معنوية على الأرض ما إلها. ليش بقول لك الاحتلال؟ وهنا تكمن القصة. إذا كان الاحتلال هو المتحكم فلما ترفع عنه هذا العتب؟ يعني ليش أنت حامل هالعتب عن بقول لك الاحتلال بيستنى اللحظة اللي تنهار فيه السلطة أو الناس الطالب في انهيار السلطة علشان هو يحط سلطة بديل؟ الخرافية هذا اللي دايما ماسكينها بعبع ومش عارف إيش وكذا والأخيري، وأكثر من حدا وأكثر من مراقب وأكثر من متابع يطلع أي مسؤول يهددها تهديد أو يقول لك بس يفكر تفكير إنه إحنا هاي سلطة ما بدنا نظلها بهالطريقة هاي، ببوسوا كندرهم عشان يخلوها، ببوسوا إيديهم عشان يخلوها. بمعنى إنه كمان يشتغلوا سياسة، يعني هم مخوفينهم إنه إحنا بدنا نهد السلطة، بدنا نحل السلطة، بدنا مش عارف إيش. ما هي السلطة اليوم مش قادرة، وقالها الرئيس في الأمم المتحدة، قال أنا لن أقبل أكون سلطة بلا سلطة. الآن السلطة بلا سلطة، الآن السلطة بلا سلطة حقيقة على الأرض، يعني هي سلطة على السكان فقط لا غير. يعني عادل غريب حكى الكلمتين ممكن يتصل فيه ضابط مخابرات يقول له شوك حد بتخبص، أو مش على السكان، على الأرض ما في سلطة. ممكن حدا زي ما قال برضو أخوي عبدو إدريس يسوي له تحويل يكون فيها خربطة في 50 شيكل رايحات، يعني أو 100 شيكل 10,000 شيكل، يعني استعان عنوانهن مش واضح ولا مش درجة أولى ولا درجة ثانية، اتصلوا فيه تعال كذا إلى آخره. بس على السكان، على الأرض ما فيه. وبالتالي هذا المطلوب اللي كان بالأساس يحكوا فيه أن تكون سلطة فقط على السكان، حتى مش على المواطنين، على السكان اللي هم مش مواطنين. وهون يعني في شغلات كثيرة، احنا عالميا واصلين التوب 5 ستار عالميا، العالم كله قاعد يعني بقول لك الفلسطينية دبلوماسيا وسياسيا أخذوا اعتراف في كذا ودخلنا في كذا، ومطلوب منا اليوم نروح شمال ونروح يمين ومش عارف شو نعمل، وإصلاحات هون وإصلاحات هناك وكذا والأخيري. وإحنا ماشيين وبنقول ماشي وإن شاء الله، والله وكيلك الاتحاد الأوروبا بتحس ماسك علينا فيلم بورنو ولا مش عارف شو، كنت تعملوا هيك بنعمل، كنت تعملوا هيك وعليش يعني شو، ودعم مش معطين ورواتب مش معطين ولا حاجة. فإحنا وكأنه في مسج بتوصل، إذا أنتوا بتمشوش بالصورة هاي اللي 1+1=2، أبصر شو بده يصير. هلا أبصر شو بده يصير يا أخي، خليها للشعب، شعب يعني بالآخر باقي. هذا معناه أنه لما بتكون هذه القطاعات تنهار أمام، يعني أنت يا سعد أبو لأربع أولاد، أنت شايف أولادك كل واحد فيهم بينهار في طريقة، وأنت بس قاعد وماسك هالأرجيلة، أنا أبوك يا أولاد، أنا أبوك يا أولاد، ما بنفعش برضو، ما بنفع يعني ما بزبط في الآخر. يعني أنا لمست اليوم يعني أكثر حدا دبلوماسي في البلد بطريقة إيجابية وبحدا يعني عنده البعد النظر في حتى حديثه كذا. أخونا عبدو إدريس بيحكي اليوم بلهجة غير اللي كنا نسمعها قبل. واضح إنه الأمور واصلة لمرحلة جدا صعبة وجدا بلس كمان. وبالتالي خلاص هلأ هون يجب أن تتحمل هذه الوزارات وهذه الحكومات وهؤلاء المسؤولين مسؤولياتهم. ليش؟ لأنه إحنا بنقول معالي وزير التربية والتعليم، إحنا بنقول معالي وزير البطيخ، البطيخ مضروب في البلد، يا معالي وزير المشمش، المشمش مدود، يا معالي وزير الدجاج، الدجاج انكب في الشوارع. أنا بعرف كثير من أصحاب الدواجن ومزارع الدجاج فتحوا الأبواب لجاجهم وفلتوه في الجبال علشان مش قادرين يطعموه وسعر البيت. وين حمايته؟ وين حماية المستهلك؟ وين حماية المؤسسات هاي؟ يعني واحد لما بيعمل مشروع بيعمل فيه دورة، بيعمل فيه الجاج بياض مثلا، مزرعة جاج بياض، وبنضرب هذا الموسم لدرجة انه بصير كرتونة البيضة بشكلين منيح، وبقول لك ما لهاش دخل الطيبات ولا إلها دخل في الموضوع. وخلص لا دبر حالك، دبر حالك يعني. بس لما بيكون في ضريبة بيفتحوا ديهم ورجليهم وبطنهم، لما بيكون في انهيار ما هي الضريبة والأشياء والهي كمان لحماية المستهلكين ولحماية الصانعين ولحماية المزارعين. في النهاية مهم مواطنين. هاي هي الفحوى المسج، هاي فحوى القصة. يعني يا إخوان اليوم الظروف احنا بنعرف انها صعبة والاحتلال متحكم في كل اشي وكذا وإلى آخره. طالما انه الاحتلال متحكم في كل اشي يجب انه يكون في تفكير خارج الصندوق. اما تعمل الامبراطورية في 2 كيلو 2 كيلو في رام الله وتقول لي هون الدولة وهون كل الموضوع وفشي وكل شيء تمام وخلص، هذا الناس يعني كيف بدك تقنع انت الان مواطن قاعد بينهار حلمه انه هناك سلطة او حكومة او جهة مسؤولة قاعدة تتولى امور مسؤولة؟ ما بقتنعش، لو تظلك تقنع فيه للانهار لا بتمشي عليه الشعارات ولا بتمشي عليه الكلمات ولا بتمشي عليه الخطابات. زمن الشعارات والخطابات والكلمات والبدل الرسمية والكذا والى اخره هذا خلص زمان. اليوم الناس بدها إشي ملموس على الأرض. عندك 200,000 عامل فلسطيني، يعني 200,000 أسرة فلسطينية بلا معيل حدا تطلع لهم. عندك أنت مش عارف كم من 100,000 ولا مش عارف قديش ناس كمان بارتباطات مع الحكومة سواء موظفين أو متعهدين أو مش عارف شو، كمان هذول في الباي باي. وشو ظل القطاع الخاص كمان مش قادر تحميه. على الأقل ما بدك لا تحمل كلاشن وتطلع الطخ، ولا بدك تسوي هجوم عسكري على المش عارف شو، ولا على الأقل يكون في تحرك سياسي دبلوماسي ضاغط حقيقي حقيقي إنه على البعد الدولي ولا المحلي ولا مش عارف إيش تبين إنه أنت على الأقل مهتم في الناس. مش إحنا بنعول على في كورونا بنعول على وعي الشعب وعلى وعي المواطنين، في الحرب بنعول على وعي طبعا نعول عليك شوي، خنعول عليك شوي. بمعنى يعني بهذا المنطق اللي احنا بنقوله والله يفرجها.

أي فيديو بيوصلني لهدم قوات الاحتلال منزل أخونا سعود الأطرش بخربة كلكس، منزل من طابقين دافع دم قلبه فيه، شقى حياته شقى عمره، وقاعد بشوفه بينهد قدام عينه. للأمانة الله يكون بالعون، الله يكون بالعون.

0: طيب خلينا ننتقل لملف آخر يا سعد مباشرة قبل ما نروح للفاصل. يعني هذا الموضوع كان بيسوى وبيستدعي وبيستاهل انه كمان يعني نعقب عليه, موضوع مدى استجابة الحكومة بشكل او باخر ولو معنويا. والله العظيم يا اخوان حتى لو معنويا, يعني مرات زي ما بيقولوها بالعامية كلام الزين بسد في الدين. يعني انت لو مواطن إلاقي مسؤول على الاقل بطبطب على ظهره, بس حتى المسؤولية اليوم جاه وجه. يعني إذا بتحس أنه في مسؤول من منطقة معينة بدير باله عليها وبدير باله على أهلها وعلى ناسها وما بعرف إيش, بطريقة يعني غبية جدا ومستهلكة جدا وساذجة جدا حتى في تطيب خاطر الناس والمواطنين. وقال لازم يصوروا فيديو ومش عارف إيش, وهو قال بمثل على الناس وقال متضامن معهم, يعني خرافية صارت مكشوفة. على كل حال امبارح نقابة الأطباء نزلت بيان فيما يخص مستشفى الخيل الحكومي والإساءات التي تعرض لها الأطباء في اليومين الآخرين من القصة, وكيف بتابعوا هذا الموضوع. دكتور يزن سويتي رئيس نقابة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة الخليل. دكتور صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين, حياك الله اخي عادل.
0: اهلا اهلا بحضرتك. للامانه انا شفت فيديو منهم عند احد الاصدقاء يعني وعلقت عليه, يعني وقلت له انه يعني مش هالقصه بصراحه. يعني انا كمان انا استفدني الفيديو, انا لا طبيب ولا يعني, ولكن كمواطن وحدا بيراقب الموضوع دكاتره كان يعني في فرصه في اللي هو يعني, وبالتالي كبني ادم عادي. قديش هذا الموضوع اليوم فعلا بتحسوا فيه استهانة بأي إشي وإنه أي حدا ممكن ينشر أي شيء, وشو تفاصيل الموضوع؟
1: يعني شوف هي عادي, إحنا مبارح كان في عنا مثل ما تفضلت في عنا بيان صدر عن نقابة الأطباء. يعني هذا البيان بركز على إنه إحنا في ظل أزمة صعبة بمر فيها أبناء شعبنا بمروا فيها, مما يؤدي يعني إن حياتهم اليومية أصبحت صعبة بكل تفاصيلها, ولكن للأسف ظهرت بعض الفئات وبعض الأصوات التي تعمل على إثارة الإشاعات وإثارة الفتن في مجتمعنا الفلسطيني. يعني هاي الفئات اللي احنا بنستنكر وجودها وما حدا بتقبل انه هاي تكون جزء من مجتمعنا الفلسطيني, كانت في الاخر هجمة موجهة على مستشفى الخليل الحكومي وتمس جوهر المستشفى وتمس الكوادر العاملة بالمستشفى, واللي احنا يعني بالنسبة لنا هاي الإساءة مرفوضة بكل تفاصيلها. بالنسبة لموضوع الفيديو اللي انت طرقت له, هذا الفيديو انا اكاد اجزم كنقابة أطباء لأنه لا يوجد, هو الموجود بالفيديو ليسوا أطباء وإنما ممكن يكونوا مرافقين أو أحد يعني أي ناس ممكن تواجد بطوار المستشفى, ولكن هم ليسوا بأطباء. ولكن للأسف هناك فئات تعمل على إثارة هاي الفتن ويعني تعمل على زعزعة الثقة ما بين المواطن وبين مؤسساتنا الفلسطينية, ولهيك إحنا كنقابة أطباء كان واجب علينا من انطلاقا يعني من حرصنا وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية إنه إحنا نصدر بيان يدعو لدعم وإسناد جميع مؤسساتنا وبالأخص مستشفياتنا اللي عملها بتمر بظروف صعبة وتحمل عبء كبير تجاه مرضانا نتيجة الظروف المحيطة فينا جميعا.
0: وعليه هل تحركتم على صعيد آخر مثلا له علاقة بالقضاء, له علاقة بتقديم شكوى أو ملاحظة على من يثير هذه النعرات أو يثير هذه يعني أو هذا الاستفزاز؟
1: شوف يعني احنا كنقابة كان البيان تاعنا امبارح واضح بناشد جميع الجهات ذات العلاقة وجهات الاختصاص بانه تعمل وتحمل مسؤوليتها وتقوم بواجبها تجاه هاي الفتن وتجاه الجهات المسؤولة وتجاه الاشخاص المسؤولين في إطارة هاي الفتن, ويتم مساءلتهم حسب النظام الفلسطيني ضمن القانون الفلسطيني. واحنا اذا توفر لدينا اي معلومة سنكون داعمين ومساندين في انه يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. لهيك احنا بنناشد كل الجهات المسؤولة مرة اخرى انه يقوموا بواجبهم يعملوا على وقت هاي الفتنة اللي موجودة في مجتمعنا, وبنناشد مؤسساتنا وبنناشد أبناء شعبنا وبنناشد نقاباتنا إن تحضوا حلو نقابة الأطباء في إطار الاستنكار وإطار منع مثل هذه الأصوات إنه تمس مؤسساتنا الوطنية. هاي المؤسسات اللي بتشكل رمزية مهمة لمشروعنا الوطني الفلسطيني اللي بتمس جوهر مشروعنا الوطني الفلسطيني في ظل أزمة عمالها بتعصف فينا وأزمة كل عنوانها وتوجهها إلى دفر ومحو المشروع الوطني الفلسطيني.
0: يعني مرات عن جد بقول إنه ليش صورة نمطية مرات بتعطي فكرة سلبية أو الناس بشكل عام بيجي بقول لك ما هم كذا, مع إنه لو بروح الساعة 3 الفجر, الساعة 3 الفجر موعد والناس يعني مسطلة مثلا على أي عيادة طوارئ, خلنا نقول عيادة مستشفى الخيل الحكومي, رح يلاقي مش أقل من 100-200 واحد واقفين الأسرة كلها. وهذه صارت قبل يومين يعني مع حدا وكنت موجود. كل الأسراف والأطباء بيشتغلوا. هلأ عملية الضغط مرات بتخلي الناس تعتقد وكأنه هناك تقصير, بقول لك لو تروح على القطاع الخاص بتلاقيهم بيستنوك بورد يعني, وهالابتسامات وهالمش عارف شو, وبتكون غرفة الطوارئ فاضي فيها واحد أو اثنين وأبصر, بينما غرفة الطوارئ في عالية فيها 40 واحد وثلاثة على الأرض قاعدين.
1: نعم أخي عادل, شوف يعني اليوم تظل الأزمة الاقتصادية بمر فيها الشعب أدت إلا أنه التوجه يكون دائما وبشكل مستمر للمستشفيات الحكومية. يعني المستشفيات الخاصة احنا بكن لها كل الاحترام والأهلية, ولكن الوضع عندهم يعني يكاد يكون سهل جدا. أما في المستشفيات الحكومية اليوم المرضى على طوابير الانتظار في أقسام الطوارئ, حتى إنه يتوفر لهم سرير ممكن يفوتوا عليه. في مرضى بيستنوا 7 أيام و10 أيام, وفي مرضى لهم أسبوعين بيستنوا حتى إنه يتوفر سرير يعني يستطيع إنه يفوت عليه لداخل المستشفى. هذا العبء يعني احنا جزء انه واجب علينا نتحمل مسؤوليتنا, ومواطننا يجب ان يكون شريك معنا ايضا في تحمل المسؤوليه. ظرفنا صعب, ظروفنا قهريه, نتكاتف مع بعض حتى انه نخرج الى بر الامان ونوصل الى بر الامان في ظل هاي الظروف اللي عماله بتحط فينا. فاحنا نتمنى انه يكون مواطننا متفهم للظروف اللي احنا فيها, ونكون احنا طبعا قادرين على اداء دورنا على اكمل وجه وواجباتنا تجاهه. ولكن لا ننسى انه مستشفى الخليل الحكومه اللي بنعرج عليه هو مستشفى مركزي لمحافظه الخليل وركيزه اساسيه لجميع المستشفيات الموجوده في محافظه الخليل, لهيك العبء عليه هو العبء الاكبر مقارنه بالمستشفيات الاخرى. والظروف الموجوده فيه ظروف صعبه, ولكن رغم كل هاي الظروف احنا بنحاول انه نؤدي دورنا واجبنا تجاه مريضنا اللي بيحتاج المساعده واللي بيحتاج منا العنايه الطبيه اللي هو بيتاملها تكون موجوده عندنا.
0: الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحك دكتور يزن سويطي, رئيس النقابه الفرعيه لنقابه الاطباء في محافظه الخليل. شكرا لك وصباح الخير.

والله خستو سهلة يعني الروشيت الروشيت تاخدها من محل الورد. الصباح حتى الساعة 11 بعد الفاصل للحديث بقية ودائما مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية معكم سيداتي وسادتي بعد الفاصل.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال. مية واحد فاصل سبعة FM.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. من اخترتم أن ترافقونا؟ شو شفت ما شفتش؟ ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا،
1: كيف أصبحتي حبيبي؟
0: تمام، خير، يسعدك. الحمد لله، تمام،
1: يستاهل الحمد. حبيبي أبو أحمد، طمنا عليك.
0: هلا هلا يا جهاد. هلا يا حبيبي، أنت كيفك؟
1: والله لا بأس، تمام. هينا بنتابع كأس العالم.
0: كأس العالم مع مين أنت؟ مع مين؟
1: أنا عينما حل وارتحل ليونيل ميسي مع أبو أحمد زمان، من قديم الأزل يعني.
0: الأمانة إنه معك حق في هذا، صحيح. الزلمة امبارح، الزلمة امبارح وخلاص حطم الأرقام القياسية.
1: حط جونين وماتش الجزاء، حط هاتريك كمان. مش بسيطة أبو أحمد،
0: هذا ميسي
1: وشو اسمه. هذا يعني بحلق وحيد خارج السرب، يعني المقارنة مع غيره بحد ذاتها شيء
0: غلط.
1: مش طبيعي.
0: داري مع اني مشكله، يعني ما ليش على الشكل انا يعني، بس انا
1: بعرف ابو احمد مش كراوي كثير يعني.
0: مش كراوي خلاص، بس اذا انت معه انا معه خلاص. بس انا مع اسبانيا اسبانيا اسبانيا، ولا يمكن يميل يمال هذا الزلمه.
1: بسبب موقفه الاخير قصدك؟
0: الاخير وكله، كل المواقف تبعته. انا بحب الزلمه هذا وخلصنا.
1: هي اسبانيا بشكل عام، حتى شوف كمان موقف ضد جوارديولا انت كيف كان، يعني
0: كيف كان
1: مانشستر سيتي، تعرف وكيل ابو احمد
0: مانشستر بس باب شو اسمه
1: مدرب مانشستر سيتي، مدرب اللي هو ضد جوارديولا حكى يعني.

0: صريح العبارة يعني. يعني كان موقفه كثير.
1: شو حكم
0: قال بلسان المدانة ما فيش يعني ما فيش حياد الخرافية اللي بتصير. لا أنا فلسطيني.
1: هذا الزلمة هذا الزلمة محترم. هذا الزلمة محترم خلاص إذا هو معناها أنا معه.
0: أحمد وهينا على سيرة الموضوع اللي كنت تتناقش
1: فيه. المطبخ.
0: امبارح صحيح كان في كم انتهى عقود كثير من الموظفين طبعا احنا خرافية. كيف بدي اقول لك يعني الواحد بيصعب عليه موضوع الناس يعني الناس اللي كانت تستنى في الحسابات هذه فهمت علي كيف
1: عن جد انه كم وجبة كانوا باليوم تقريبا؟
0: هو المطبخ اللي كنت في العادي يعني اللي انا كنت اشتغل فيه كان بينتج حوالي فوق 620 قدر.
1: قدر مش وجبة يعني.
0: لا قدور. تمام. الموضوع تقلص.
1: استنى خلينا استوعب. استنى لازم 650 قدر في اليوم
0: تقريبا. تمام صحيح
1: 600
0: صحيح.
1: اوبا
0: فبدأ الموضوع يتقلص. اخر فترة كان المطبخ بيطبخ حوالي طبعا هي سلسلة مطابخ ابو احمد ممتدة طبعا رفح ما فيش فيها مطابخ بحجة انه رفح
1: عسكرية وهيك
0: مغلقة ما فيهاش حدا يعني تابع للجيش الاسرائيلي كليته. تاخد انت من خان يونس لعند شمال قطاع غزة. تمام خان يونس كان فيها مطبخين واحد منهم سكر اللي هو امبارح. الدير فيها كمان مطبخين برضو واحد مسكر امبارح. ضلوا اثنين هلقيته واحد في الدير اللي هو على خط الرشيد في اللي هو مطبخ.
1: طيب السؤال يعني ممكن حدا في أكل
0: ما تندع موضوع الأكل تبع
1: ماشي أوكي بس يعني مرات بيقولوا إنه الحدا بيكون يعني إنه مثلا بيقدر يدا إنه ممكن يكون هذا المطبخ فعلا هو المصدر الوحيد لإعالة بعض العائلات وإنه طبعاً. الآن مش عارفين شو بدهم يأكلوا
0: طبعا الوحيد لو عارفين في ناس نتعشى في ناس أبو أحمد يعني إذا ما جتش
1: التكتير زي نتخيل القصة بالضبط إحنا
0: ما بتوكلش ولا تشرب أكيد في ناس نتعشى على القصة هذه. بعدين اليوم في إشي كمان أصعب من هيك إنه وجبة الغداء هذه اللي كانت بتيجي يعني بتوفر عليه مجهود كبير بتوفر عليه خشب
1: خشب
0: اللي بيطبخ كيلو الخشب مش رخيص حقه 8 كيلو. تمام
1: كيلو
0: عن إذنك كيلو الغاز بحر عشان تجيب غاز للطاهي ما تولعش نار وما تتشحبرش وما تطلعش دخان وما تخنقش الدار. كيلو الغاز أبو أحمد حقه 100 شيكل
1: وكيلو الخشب 80 شيكل
0: 80 شيكل. فأنت لما توفر لوجبة الغداء توفر عليه شغلات كثيرة. اليوم صارت الوجبة هذه في علب العرايس يعني مش موجودة. كان بالفترة الأخيرة كان بيطلع كلام كثير إنه لا الدعم المالي بدأ يتقلص.
1: طب هو بنفع نسأل سؤال إنه يعني شو بدهم مثلا يعني شو المطلوب من أهل غزة عشان
0: يعمل؟ يا مصوية نعم يا عم وحمد
1: يعني شو المطلوب من أهل غزة عشان يعمل يعني شو بدهم من الناس هلا يعني شو ظل
0: كيف
1: يعني الاحتلال العالم
0: الدين
1: سلم لي عليه الحج
0: خمس دقائق ونزل لك
1: سلم لي عليه
0: بالأمر العسكري وصار بحنا
1: بعين الله. أنا كنت بسأل إنه يعني هيك مش لك يعني السؤال بشكل عام شو بدهم يعني شو بدهم يعني من الناس
0: اللي كانت الحج الأخير إنه هاي مؤسسة جافية يعني أولاً آخر تمام وإنه الدعم المالي المقدم من قبلها مش عادي يعني كان فيها حوالي 1200 شاغر وظيفة موظفين تمام وصلنا من رواتب مش عادي كونها مؤسسة أجنبية تمام كان وصلنا من رواتب بيبدأ من $75 أبو أحمد وأطلع تمام فكان الكلام في الأخير إنه لا يعني مش قادرين وبدأ الموضوع شوي شوي قبل العيد في موظفين قاعدوا تمام بعد العيد كمان هي أجت خرافية امبارح قاعدوا عدد لا بأس به كذا مطبخ قاعدوا يمكن ثلاثة من اللي هو مطبخ هنا في خان يونس مطبخ في الدير وكمان مطبخ في جنب منه خاص باللي هو باسم الدوائر المالية والشغلات فانا شو بدهم احنا ذات نفسنا بقول والله ما احنا عارفين ايش بدنا ولا احنا عارفين
1: والله هذا وقعوا المسلم يعني. الله بس والله
0: احنا على الله حكايتنا من الدنيا والرايحة والله العظيم ما فيش افق وما فيش ما فيش تعليم
1: زي مش حتى حبل غسيل الواحد يتعلق فيه
0: لأن يوم الأولاد عم يبدأ يدرسوا يوم يوم رأوا التعليم ما فيش بروحوا ساعة على المدارس وبروحوا وين اشتقنا لأيام زمان إحنا عمي أيام اللولو على رأي صباح حالي راحت الأيام هذا
1: بحر راحت الأيام
0: فواد الأسف الأسيف أنها مش عارف ترجع ما ترجع والله ما أنا عارف كيف ترجع
1: ما بتقول انا
0: الامل انت جاوبني كيف بدك
1: ترجع يلا اذا بدنا نحط الموضوع بتفكيرني انا وياك ولا عمرنا بنلاقي حل لكن بنقول بنرمي حمنا على رب العالمين والله بدبرها
0: ونعم بالله والله ربنا ما بضيع
1: الله بدبرها والله ماني عارف
0: فاهمين ايش يا ابو احمد والله ما احنا فاهمين ايش والبلد ماشي بالشقلوب والحوالات التحويلات المرضيه هذه فيها كثيرات ناس بتمثل تدفع
1: صحيح صحيح صحيح سمعت امبارح فيلم هندي انا سمعته امبارح الفيلم هذا
0: مش فاهمين روسنا من رجلين يا بحر والله احنا فاهمين حاجه مش فاهمين
1: بعين الله المهم شو ماله الحج شو بده منك
0: ابوي بده انا اقعد مكانه تحت في ال
1: طيب خلاص
0: انا عليه مشوار
1: طيب خلاص تاخرش عليه
0: انزل بيع واشتري يعني
1: تاخرش عليه خلاص
0: انا بدي انزل
1: له حبيب القلب حبيبي سلم سلم سلم يلا يسعد لي صباحك حبيبي
0: نهارك بالصلاة على النبي يا
1: حبيبي عليه الصلاة والسلام
0: والله يسعد البالح
1: يا رب يا رب يا رب يا رب سلامات هلا اخوي جهاد هلا يا حبيبي سلامات الله معاك بس ضلكوا غنوا لغزة بس كل واحد مطرب حفظ لي كلمتين يغني لغزة

انه يعني شو المطلوب من الناس عشان هل هذا يرتفع عنهم؟ يعني شو يعني شو يسووا الناس؟ شو يعمل يعني شو المطلوب عن جد؟ يعني حدا يقول لهم تفضل شو طلباتك عشان نتفاهم معك في هالموضوع؟ خليني ساكت.

أقدر أقول الدنيا دوارة مش نوارة، الدنيا دوارة. حسبي الله على كل واحد باع واشترى في غزة مين مكان يكون. وربنا يعني أكيد فاهم الفيلم كله وعارف القصة، وأهم شغلة في كل الدنيا يا إخوان صدقوني، وهذا الإشي اللي بيواسينا وبيعزينا وبيطمننا، إنه في فوق قاعدة عند ربنا قاعدة طويلة، كل واحد له حق حياخده، وكل واحد هلس على الشعب حي هذا، وكل واحد خان الأمانة، وكل واحد قدم الأمانة، وكل واحد باع، وكل واحد اشترى، وكل واحد حكى، وكل واحد زاود، وكل واحد قام، وكل واحد قعد، وكل يعني في فيلم فوق غير أفلام الدنيا هاي اللي احنا بنتخوف فيها على بعض قاعدين، اللي ببيع كلمة هون واللي ببيع شعار هناك واللي بمش عارف شو بفلم واللي بلف وبدور واللي بسوي. أحلى ما في كل هاي الدنيا انه في قاعدة عند ربنا يعني مفصل تفصيل وجاهزة، وكل واحد بياخد حقه وبزيادة كمان وبزيادة، وكل واحد حياخد حقه أو حياخد جزاؤه، ومش بزيادة بس جزاؤه وخلص، لأنه الكرم عند ربنا يعني مالوش حدود على من تعبوا، على اللي ضحوا، على اللي تعذبوا، على اللي تسخموا، على اللي فقدوا، على اللي هلأ عايشين بخيم. هدول شو يعني شو اللي تشقلبت حياته وتبدلت وتغيرت وراحت وإجت، وصابرين ومحتسبين وقايمين ومصلوا وبتوضوا وبروحوا وبيجوا هل اللي بيقدروا عليه. هلأ أكيد ربنا حيكون فيه حسابات تانية غير اللي احنا شايفينها وبنعرفها هاي 100%، لأنه إذا ما فيش عدل على الأرض وتخيلكم فيش عدل فوق يعني أنت لا سمح الله يعني. فأفضل شغلة هي لما ما بتنعدم العدالة عن الدنيا وبتتبخر وخلاص بصير الإشي يعني تلس ومش عارف إيش، وهذا يتخوف على هذا وهذا يمشي على هذا وهذا مش عارف إيش يحكي بالمنطق تبعه، وتقول الله إنه بيحكي صح وهذا يحكي كل والله يحكي صح. هلأ بيضحكوا علينا وبنضحك على بعض وبندلس على بعض، بس فوق عند ربنا لا تخفى عليه خافية، بيعرف نية كل واحد شو هي وكيف كانت وليش صارت وشو صار وشو ما صارش، وليش هذا انطخ وليش هذا انذبح وليش هذا راح وليش هذا قعد وليش هذا قام وليش هذا سوى. الحسابات فوق كفوهم، إنهم صعبة جدا للأمانة يا أخوان، وسهلة جدا في نفس الوقت على اللي صابرين ومحتسبين.

0: لو كل بني آدم، كل بني آدم في حياته الخاصة، في حياته العامة، في كل تفاصيله هذه، كان عارف ومتأكد إنه في قاعدة فوق وألف وياء، وأهم شغلة في كل هاي الأمور ما تروحش على ربنا، وهذا في أي وقت ممكن تروح، وفي برقبتك شغلة لبني آدم، هل قده، هل قده، هاي هاي قصة فوق، سد هذا الزلمة. الدنيا بتضحك عليه بكلمتين، بتبيعه شعرين ثلاثة، بتقول له بالراهن على صمودك، بهز راسه وبقول لا حول ولا قوة الا بالله وبيمشي، بس فوق كله راهن على صمودك، فوق راهن على صمودك انت فوق. بدعوها لرب العالمين، خلص الحسابات كلها. أخطر فئة اللي بتخوف وبينخاف عليها هم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عندما يزين الشيطان بعض الأعمال للبعض، يا ويلي شو كارثة، هاي هاي مصيبة من الأكبر المصايب. إذا يعني حتى الجاهلية، في زمن الجاهلية هم ليش كانوا ضد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لك هذا الزلمة جاي يغير ديننا، هذا الزلمة شو قاعد بيحكي، شو احنا هنا انولدنا وانخلقنا واحنا نحكي نعبد الله، هذا الزلمة كافر صبأ، شو يعني، يعني هذا الزلمة بده شكل بديننا، شو التخوث اللي جاي تخوث هذا. هلأ في اليوم، اليوم في بعض ناس بقول لك شو مين، شو تحكوا انتو، هذا الدين هيك واحد اثنين ثلاثة، نعبد الله من خلال الأصنام، نعبد الله من خلال الأحزاب، نعبد الله من خلال الأشخاص، نعبد الله من خلال كذا وغير هيك، انسى. يعني انت في بعض الاحيان بعض الناس للاسف الشديد، بحكيش على شأننا الفلسطيني، بحكي كأمة اسلامية، واقعين في ورطة صعبة، يعني مثل ما حكى عنها النبي عليه الصلاة والسلام انه اختلفت اليهود على 70 والنصارى على 71 واحنا على 72، وقصة هاي هذا مرعبة، هاي لحالها مرعبة، انه انت بتعتقد انه، او يعني فئات خلنا نقول افراد الفئات العامة، انه هو يعبد الله من خلال هاي الطريقة، هو يعبد الله من خلال هذا التوجه، يعبد الله من خلال هذا الباب، من خلال هذا الاشي، وتخيل انه يكون هذا الباب كله محطوط عليه اكس في الاخر، كله الباب وما جاء وراء هذا الباب، ويلا حلها عاد. يزين أحيانا الشيطان لناس أو لبعض ناس أو كذا، ويقنعهم أنه هم ملائكة، بيقنعهم أنه هم ناس محترمين وناس كويسين وناس ماشيين على الدين صح. وإحنا بنحكي اليوم عن الأمة الإسلامية، فيها كثير خلنا نقول طوائف، يعني ما بدي أقول فصائل وأحزاب، لا بدي أقول مرجعيات، مرجعيات دينية، إشي بتخوف، كل واحد بيقول لك أنا الصح، جماعتي يعني تعال أنت وجماعتي وكذا والأخير، وبتقول مثلا السنة والجماعة وفي مش عارف مين ومش عارف إيش، صعبة يعني الأمانة، صعبة القصة شوية، فبدها بدها ديرة بال. تركتم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب وسنة وغيره كله حكي يعني كويس، ولكن ولكن اجتهدت. ما بيسألوش عملت أو لي فكرة عملت، بس انت شو دينك، بس انت شو دينك يا خسارة. تخيل انت بكرة انت ربنا يقول لك شو، يقول له والله فلان قل لي طب خده وقصدره مع بعض، يلا انت وفلان استقوى الأعزال يوم شو بالآية، تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ أعلنوا براءتهم الذين تبعوا من الذين اتبعوا، يعني قال له أنا قلت لك تمشي وراي، تمشيش وراي يا عمي، صوت فبتخلوا عنهم، حتى الناس اللي بتكون تستقطب الناس يوم الآخر بتخلوا عنهم، بكله ولا بعرف، إذا الواحد بتخلى عن أمه وأبوه يعني، ف أنا داري ولا فوق ولا تحت، خلص البرنامج إلى اللقاء.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: 107.7 اف ام. الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: جول جول جول جول.
6: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة طول كرم تقع شمال غرب القدس على بعد نحو 55 كيلومترا وعلى بعد 12 كيلومترا فقط من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 15 كيلومترا غرب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها 268 كيلومترا مربعا. حظيت مدينة طول كرم بحكم موقعها المتميز بأهمية كبيرة على مر تاريخها، فهي تقع عند ملتقى الطرق بين حيفا ويافا ونابلس والقدس، حيث كان يمر منها خط سكة الحديد يافا القدس، والذي ساهم بشكل كبير في نمو المدينة وازدهارها. عرفت باسم طور كرم أو جبل الكروم، في إشارة إلى الأراضي الخصبة التي حافظت على اقتصادها الزراعي لفترة طويلة. تشتهر محافظة طول كرم بخصوبة أراضيها واهتمام أهلها بالزراعة. من أشهر محاصيلها الزراعية الزيتون، الحمضيات، الخضروات، اللوزيات والمحاصيل الحقلية. وفي الآونة الأخيرة توجه بعض المزارعون إلى زراعة المانجا والأفوكادو والجوز والجوافة والزعتر. تضم بلدات مثل كفر اللبد، عنبتة، بلعة، عتيل، دير الغصون، قثين، زيتا وفرعون. من أهم المواقع الأثرية في المحافظة النفق العثماني، خرق بلعة، أحراش بلعة، خربة ارتاح، القصور التاريخية بلدة كور، تل تلول، قلعة كفر اللبد، قلعة شوفة، خربة دير سرور، خربة سمارة، تل شويكة. وما يميز محافظة طول كرم هو خصوبة أراضيها وقربها من السهل الساحلي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

ادوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، ارضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قبلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني تسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني تسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا، أنا ما أخاف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
6: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: حادثة مخيفة يتعرض لها يوسف اليوم، لكنها أساسية في بداية حياته. أعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
2: مستمعي العزيز، مستمعتي الكريمة، مرحبا بكم. هذه ميسون فهمي تحييكم وتدعوكم لهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج كنوز الحكمة.

أخريف نعم، وها هي نسمة عابرة تعبث بالأوراق فتسقط واحدة واحدة، ولكن لا يأس لعود، سوف تعود أوراقه في ربيع قادم أكثر نضارة وأكثر اخضرارا. هكذا الحياة لا تبقى على حال، كل ما فيها يتغير ما عدا قانون التغير، فهو أحد نواميس الحياة حتى لا يتسرب إلى نفس الإنسان ملل أو يأس مهما بدت الحياة فاشلة في مظهرها. أخريف نعم، ولكنه ليس نهاية كما يعبر عنه، بل هو بداية لمراحل في الحياة كثيرة، بداية لمرحلة دراسة جديدة، بداية لعمل بعد غيبة، بداية لموسم زراعي في بلادنا نجني بفرح واكتفاء ما زرعنا في موسم مضى، ونزرع بعزيمة واجتهاد لموسم قادم. أخريف نعم، ولكن في حياة المؤمن لا خريف على الإطلاق، بل في كل يوم جديد محاولة جديدة بأمل جديد وعزيمة جديدة وكفاح جديد، وبإيمان واثق أنه إن أغلقت جميع النوافذ فهناك على الدوام نافذة مفتوحة، نافذة نحو السماء. أخريف نعم، ولكن عبر شهور قليلة قادمة يأتي الربيع، ونظرة عبر هذه الشهور تعيد إلينا الأمل وتبعث فينا الرغبة لمواصلة الحياة والعمل. وكما قيل، هكذا الإنسان من ألم وأمل، أمل يبعث في الحياة كلما ضاقت أو اشتد بها الألم، وألم يقوي الحياة إذا ضاع منها الأمل. ألعله الأمل الذي مبعثه الإيمان؟

0: تلتقون الآن أصدقائي مع الأخ سهيل موسى لنتأمل معا في فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا ندرس الأصحاح 37 من سفر التكوين، والتقينا بشخصية عظيمة ومميزة، التقينا بيوسف الذي سنتحدث عنه حتى نهاية السفر. قلنا إن عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر.

0: بدايات المسيح فينا، مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك، ولكن التوازي واضح للغاية. هناك ما يقرب عن 30 تشابها بين المسيح ويوسف. يبدأ يوسف حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما. كان يوشي بإخوته لأبيه، مما ولد الكراهية له في قلوبهم، كما أن يعقوب كان يحبه أكثر من إخوته، حتى أنه صنع له قميصا ملونا. كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته. كان يعرف أن المحاباة تخلق المشاكل في البيت. كان أبوه يفضل عيسو عليه، وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان، ولكنه هو يقع في نفس الغلطة. كان يوسف أيضا يحلم أحلاما تحكي عن ملكه وتسيده على إخوته. هل تتخيل شعور الإخوة صديقي؟ لم يكونوا ليستوعبوا الفكرة أن يخضعوا لأخيهم المدلل في يوم من الأيام، فكرهوه أكثر من أجل أحلامه. ثم يرسل الأب يوسف إلى إخوته إلى شكيم، ولكنه حال كونه هكذا مكروها منهم، أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم. كم كانوا يكرهون يوسف، كانوا بعيدين جدا عن البيت، وأتت الفرصة الآن للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام. نعود الآن إلى قصة يوسف الذي كان يقترب من إخوته في دوثان وهم يتآمرون عليه. كان يلبس قميصه الملون المميز. من الجدير بالذكر أن يوسف كان أصغر إخوته سنا، ولكنه أعظمهم مركزا. من أجل هذا كانت الغيرة والكراهية ستصل إلى حد القتل. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 37 من العدد 21 وحتى 28.
1: فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولذانا، ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين، ولا تكن أيدينا عليه، لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين 20 من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر.
0: كان رأوبين قد فقد مركزه كالبكر، ومع ذلك فقد كان موقفه جيدا في تلك الحادثة. كان لديه حكم أكثر نضوجا من الباقي. كانوا سيقتلونه في الحال لو لم يتدخل رأوبين في الموضوع. وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. كانت خطة رأوبين أن ينقذ أخاه بالخفية، ولكنها باءت بالفشل. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه. كان الثوب الملون بالنسبة للإخوة يمثل قطعة القماش الحمراء أمام الثور الهائج، لذلك خلعوه عنه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. كانت صورة مرعبة أن يرى إخوة يوسف وقد جلسوا ليأكلوا طعاما وأخوهم يوسف مطروح في البئر.

0: فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. كانت قافلة تجار. ويتدخل يهوذا ويعرض فكرة بيع يوسف على هؤلاء التجار، ربما لينقذ أخاه، ولكن أيضا حبا بالمال. كانت فكرة تجارية حتما، ولكنها أفضل بكثير من القتل. وافق الإخوة لأنهم كانوا يريدون التخلص من يوسف بأي ثمن بغض النظر عن الطريقة. أدركوا أن الإسماعيليين كانوا سيأخذونه إلى مصر ويبيعونه هناك كعبد. عرفوا أنهم لن يسمعوا عنه ثانية. واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين. لابد وأنك تتساءل هنا مستمعي، لماذا دعا موسى كاتب التكوين تلك الجماعة الإسماعيليين ثم المديانيين؟ بعد ذلك عاد فسماهم الإسماعيليين. من هم فعلا؟ هل هناك خطأ في الكتاب المقدس؟ يحكى عن طالب جاء إلى واعظ بكتيب يعدد حوالي 2000 خطأ في الكتاب المقدس حسب الزعم، وبعدما تصفحه الواعظ وجد أن الأخطاء موجودة في الكتيب نفسه وليس في الكتاب المقدس. وواحدة من الانتقادات كانت هنا عن الإسماعيليين والمديانيين. هذه نقطة هامة وتستحق منا أن نوليها العناية والاهتمام، فهي تبين كيف أن الانتقاد الموجه من قبل كارهي الكتاب والذي يسمونه خطأ يمكن أن يؤكد صحة الكتاب المقدس ودقة تفاصيله. من هم الإسماعيليون؟ إنهم نسل إسماعيل ابن إبراهيم. ومن هم المديانيون؟ إنهم نسل مديان ابن إبراهيم. إسماعيل كان ابن إبراهيم من هاجر، ومديان ابن إبراهيم من قطورة التي تزوجها بعد وفاة سارة. كلهم إخوة، بل إنهم أقرباء لهؤلاء الإخوة الذين كانوا في صدد بيع أخيهم. وبما أن عدد الإسماعيليين والمديانيين قليل، فقد تجمعوا وتكاتفوا ليقوموا بهذه الرحلة الخطرة إلى مصر. من أجل هذا مرة دعاهم موسى بالإسماعيليين ومرة أخرى بالمديانيين. صديقي المستمع، كلمة الله قد لا تخضع للمنطق، ولكنها معقولة وقابلة للفهم إذا ما سمحنا لأنفسنا بأن نفهمها ونستوعبها. وكلما زاد جهلنا، كلما زادت نظرتنا لما نسميه بالتناقض في الكتاب. نعود الآن إلى الإخوة العشرة الذين باعوا يوسف إلى الإسماعيليين. أقرأ لك من العدد 29. ورجع رأوبين إلى البئر، وإذا يوسف ليس في البئر، فمزق ثيابه، ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودا، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم. كان الوقت قد فات، ولابد الآن لرأوبين أن يخترع قصة لأبيهم يعقوب حول ما جرى مع يوسف. وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ وأحاكوا قصة محكمة وذكية، مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه. فتحققه وقال: قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. دعنا نتوقف هنا مستمعي ونتأمل في الحادثة. لقد أخذوا ابن معزة وذبحوه وغمسوا قميص يوسف بالدم. هل قصة خداع الأب هذه بمعزة تذكرك بشيء سمعناه سابقا؟ هل تتذكر كيف أن يعقوب نفسه بالاشتراك مع أمه خدع أباه بهذه الطريقة؟ يعقوب استخدم جلد الماعز ولحمه، أما أبناؤه فقد استخدموا دم المعزة. مرة أخرى نأتي إلى المبدأ العظيم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إياه يحصد، أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو شيئا مشابها. هذا ما حصل مع يعقوب، ويمكن أن يحصل معي ومعك أخي الكريم. إذا زرعت عنبا فإنك لن تجني سوى العنب، وإذا زرعت تفاحا فإنك حتما ستجني تفاحا. وهذا المبدأ كما رأينا لا ينطبق فقط على المجال الفيزيائي بل والروحي أيضا. إياك والخطية يا أخي، فكونك ابن الله لا يعفيك من مسؤولية القداسة ويبيح لك الخطية، إذ لابد أن تتحاسب عليها. تخلص منها الآن ولا تزرع بها فسادا لئلا تحصد فسادا أيضا. لاحظ حزن يعقوب مستمعي. مزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف. أكيد أنه أحبه كثيرا، ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان. هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنوئيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالا للذات وإضعافا للجسد وتقوية للسلوك بالإيمان، ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيدا. في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الأصحاح 11، ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سن حياته الأخيرة. يبدو أنه كان لا يزال على يعقوب أن يعرف الله عمليا كما يعرف ذاته كذلك. أخي وصديقي، لربما تكون قد فقدت عزيزا مؤخرا ولا تستطيع أن تتغلب على مشاعر الحزن التي تجتاحك. اسمح لي أن أشجعك اليوم وأقول لك: تعلم أن تسير بالإيمان، والإيمان يظهر عندما تدرك أن حزنك لا يفيد ولن يرجع فقيدك إلى الحياة مرة أخرى. الحزن لا يفيد أبدا. إذا كنت مؤمنا وتبكي على فقدان مؤمن، فإني أناشدك أن تثق بالرب، فإنك سترى هذا الشخص مرة أخرى ولن تنفصل عنه أبدا. العالم ليس له إيمان، وعندما يحزن الناس فإنهم يحزنون بلا رجاء. صديقي، يمكنك اليوم أن تسير بالإيمان وتثق بالله. الآية الأخيرة في هذا الأصحاح 37 تتبع يوسف إلى مصر، تقول: وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط. سنترك يوسف هنا ونكمل قصته في الأصحاح 39، أما الآن فسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 38، والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب. بعد أن تقرأ القصة التي فيه ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس. لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية، لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهودا السبط الذي من نسله أتى المسيح. في هذا الأصحاح سوف تقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار وفارس وزرح، وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد عند الحديث عن نسب المسيح. ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ؟ جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية. أتى إلى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي أعوزه مجد الله. يتعامل هذا الأصحاح مع خطية يهوذا وعاره، وهذا يدعوني للقول إن أبناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحة وسلام بالنسبة له. كانوا كلهم أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين، كما أن يعقوب كان غارقا في الحزن بسبب فقدان يوسف، وهذا يبين لنا أن يعقوب قضى معظم وقته في فدان أرام يجمع له ثروة بدلا من تربية أولاده التربية الصحيحة. كم كان مختلفا عن إبراهيم؟ هل تذكر ما قاله الله عن إبراهيم صديقي؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. أما يعقوب فلم يعمل ذلك، كان منشغلا عن تربية أولاده في منافسة خاله لبان. هذا أمر مأساوي، لأنه يبدو أن كل واحد من هؤلاء الأبناء قد انخرط في أمر بغيض. هناك سبب آخر لوجود هذا الإصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات. في الإصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف. كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما سنرى من خلال أحداث حياته، وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك. كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن، وهذا الإصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب. ترى هل من رابطة بين اقتراح يهوذا ببيع يوسف وبين مسلكه الشائن في إصحاحنا هذا؟ بلا شك، لأن محبة المال أصل وجذر لكل الشرور. كان حريا به أن يغتم على انسحاق يوسف، ولكنه صاحب الاقتراح بالبيع حبا بالمال، كان في طريقه إلى الشوط الأخير كما سنرى في الحلقة المقبلة. ليتنا نتعلم دروسا من حياة يعقوب مستمعي ومن حياة أبنائه. أظنك توافقني أن ما حصل معهم يحصل في أيامنا هذه، فالخطية هي نفسها في كل العصور، وقلب الإنسان الفاسد لا يتغير ما دام بعيدا عن دم المسيح. رأينا دروسا عن الغيرة والحسد، دروسا عن الإيمان والثقة بالله، دروسا عن الصدق وعدم محبة المال وما إلى ذلك. هناك الكثير لنطبقه على حياتنا من خلال ما نتعلمه صديقي في هذا البرنامج. أصلي أن تسير في هذا النهج على الدوام، وإذا كنت يا أخي لم تجد الحل بعد لمشكلة الخطية فإني أدعوك إلى المسيح. لما لا تعترف له بخطيتك اليوم وتقبل تغسيله لقلبك وغفرانه لخطاياك؟ لا يوجد حل لمشكلة الخطية إلا عند المسيح صدقني. تعال إليه الآن وقبل فوات الأوان.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: جول جول جول جول
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. يوم جديد نبدأه دائما بيا الله بكلمة طيبة بدعاء خير، لعل وعسى أن تتبدل الأمور وتتغير الأحوال، وأن يمن الله على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء وهداة البال. اليوم الثلاثاء 8 محرم لعام 1448 للهجرة، 23 من حزيران لعام 2026 للميلاد للسائلين عن تاريخ اليوم. لكل أبناء شعبنا الصامد الصابر المنغرسين في هذه الأرض المباركة وعلى هذه الأرض، للباحثين دوما عن الكرامة، للباحثين دوما عن لقمة عيش كريمة، للباحثين دوما عن الستيرة، للباحثين دوما عن البقاء والصمود في هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة. دائما لكم كل تحيات المحبة، ولهذا شعب العظيم دائما نرفع القبعات لنقول أن شعبنا الفلسطيني قادر دائما وأبدا على الصمود والصبر إلى أبعد الحدود. ما زالت موضوع الخدمات الطبية التي أصبحت الآن الهم الكبير للمواطنين، ما زالت تلقي بظلالها، والكل يتساءل إلى متى سيستمر هذا الإضراب وستستمر هذه التشويشات. لماذا نسمع كل يوم عن نقص في الأدوية؟ ولماذا نسمع كل يوم عن إضراب؟ لماذا نسمع كل يوم عن عدم تقديم الخدمة الحقيقية للمرضى في المستشفيات الحكومية؟ إلى متى سنبقى نسمع هذه الأخبار التي دائما المواطن يريد أن يجد الحلول، يريد أن يجد خدمات طبية ترتقي إلى مستوى صمود وثبات هذا الشعب؟ اليوم يا أخواني الكل بتوجه إلى المستشفيات الحكومية، ما في صور طبقية، ما في صور أشعة، ما في أدوية، ما في خدمات طبية تليق بالمواطن. كثير ناس بتوجهوا بقولوا بتوجهوا في ساعات المساء وبنتظروا لثاني يوم الساعة 10 والحادية 10 حتى يزورهم الطبيب المناوب. أوضاع طبية كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكل من شاهد أمس التدافع والحشود الكبيرة أمام مديريات الصحة يعلم أن واقع الخدمات الطبية غير لائق بهذا الشعب. القضية الأخرى ربما تشغل بال المواطن والعديد من المواطنين، قضية المياه. المياه اليوم أصبحت هي الأخرى الشغل الشاغل للمواطنين. أكثر شيء المواطن الفلسطيني اليوم بعمله اللي هو الصعود ليشاهد هل بقيت هناك مياه في خزان مياه أم لا. اليوم أصبحت المياه مشكلة أخرى، وربما كثير من العائلات أصبحت معظم ميزانيتها الشهرية تذهب إلى تنكات المياه. حتى صهاريج المياه يا أخوان ليس لديها أسعار ثابتة، فكل صاحب صهريج يبيع المياه حسب ما يرتئي وحسب ما يريد. اليوم الوضع مش يعني طبيعي في موضوع المياه. الكل بيطالب والكل بيقول إن موضوع المياه اليوم، المياه هي الحياة. فإذا المواطن ما عنده مياه في بيته، شو يعني الأشياء الأخرى اللي راح يطالب فيها؟ اليوم المواطن الفلسطيني يطالب بأدنى احتياجات الحياة. يعني ما عورناش فيها، من خلال هذا البرنامج طالبنا بفتح الحدائق العامة، المتنزهات، بعمل برك سباحة، بعمل أمور ترفيهية للمواطن. كل الأشياء اللي بيطالب فيها المواطن اليوم هي أشياء أساسية وأدنى حتى من الأشياء الأساسية.
فبنتمنى على الجهات المسؤولة أن يعني تضع أولوية في موضوع الصحة والمياه للمواطن لكي يبقى متفائلا نوعا ما. عندنا ربما الوضع الاقتصادي صعب وصعب للغاية مقارنة حتى بالدول القريبة والدول المجاورة. اليوم كثير من الناس بتفكر فقط في لقمة العيش. اليوم اللي بيشاهد العمال اللي بصعدوا على الجدار، تخيل قديش طول الجدار، وهو عارف إن ممكن أن يسقط أو ممكن أن يتم إطلاق النار عليه أو ممكن أن يتم اعتقاله أو ممكن أن تحدث معاه أمور كثيرة. هذا في أفضل الحالات، في أفضل الحالات ممكن أن يدخل، وإذا دخل العمل في الداخل ظروف مبيت صعبة، لا يوجد مكان آمن، لا يوجد مكان يستطيع أن ينام به، لا يوجد مكان يستطيع أن يستريح به، أوضاع كارثية بعيشها العمال. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على لقمة العيش بكرامة على هذه الأرض. موضوع العمال ربما نسي أو لا يتم ذكره كثيرا، لأن هذا الموضوع أصبح اليوم موضوع يعني إما حياة أو موت لكثير من العائلات. اللي بنتمنى على الجهات المسؤولة إذا كان في عندنا وزارة تخطيط وعندنا مخططين، إن مخططون حياتنا، والتخطيط المطلوب اليوم كيف نحصل على أدنى الخدمات، أدنى من مستوى من الخدمات. هذا الشيء اليوم اللي بنطالب فيه المواطن، ما بنطالب في شيء تعجيزي ولا بنطالب في موازنات كبيرة ولا بنطالب بأمور ترفيهية. اليوم بدنا أدنى مقومات العيش على هذه الأرض.

0: أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. اليوم رح نتحدث في أمور عديدة، في عنا عدة لقاءات أيضا، لكن دائما وأبدا صوت المواطن، صوتكم أنتم، صوت الجماهير هو الأداء الحقيقية للتغيير. إذا المواطن تحدث، وإذا المواطن طالب، وإذا المواطن وقف عند حد مسؤولياته، ممكن أن نشاهد هناك تغيير حقيقي. من خلال هذا البرنامج بنحب دائما نسمع أصواتكم، نتشاور معا، نتحدث معا، وصدقوني يا أخوان أي كلمة ممكن أن تنقذ، أي كلمة ممكن أن تصل، أي كلمة ممكن أن تغير. فدائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا من خلال هذه الإطلالة المسائية. ويعني في هذه الأثناء نذكر أن أرقام موال أصبحت مفتوحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد أو الاقتراح، ونذكر دائما بأرقام هواتفنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: مسيكم بالخير جميعا في ربوع وطننا الغالي فلسطين. الله يسعد مساك أخونا عمر أبو محمد، بيقول لقد أسمعت لو ناديت حيا يا أخي عثمان، يسعد هالمساء. غسان غنمات أبو أيهم، مساء الخير، بالمساء على أخونا أحمد، يسعد هالمساء. أخونا أبو خالد بيقول العامل والله بموت بالبطيء وما حد سائل فيه. أحمد نوارة، اليوم بس نلاقي، اليوم لو نلاقي لقمة الأكل والشرب. أخونا أبو خالد بيقول الحمد لله عاملين عرض على البطيخ. أحمد بيقول بريطانيا غيرت رئيس بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كمان بنمسي على أخونا أبو محمد، كمان بنمسي على الدكتور الحبيب الدكتور أبو فادي أبو هنية، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. وأخونا أبو حسام، أخونا تامر، كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. ربما يعني في كثير مواضيع أخوان بحاجة إلى الحديث بها كثيرا حتى يكون في هناك أذان صاغية. اليوم للأسف الشديد في كثير ناس يعني بتأقلموا مع الوضع، حتى الوضع الاقتصادي الصعب اللي احنا بنعيشه اليوم، في ناس بتأقلموا مع هذه الأوضاع. بتقول لك كثير ناس شو رأيك في اللي بصير، بقول لك يا سيدي الوضع عادي، شو بدنا نعمل، هذا الشيء المتوفر، هذا الشيء الموجود، فبتأقلموا مع كل الظروف. أمين أبو جورج يسعد مساك، وبيمسي على الدكتور أبو وليد، ويسعد مساء الجميع يا رب. ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد في هذا المساء، يسعد مساكم. ندى أبو خضير، عاطف مشعل، وكمان بنمسي على صديقنا أيوب اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. خلينا نتوقف بداية مع الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض، الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، في نظرة سريعة كيف تبدو أحوال الطقس؟
2: نعم زميل عثمان، ما تزال الأجواء صيفية اعتيادية، يبقى غدا إن شاء الله تعالى ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة، لكن الرياح الشمالية الغربية تعمل على تلطيف الأجواء لتصبح أجواء لطيفة ومنعشة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، بينما ساعة الظهيرة تكون الأجواء حارة بشكل عام في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في السهول والأغوار وباقي المناطق من البلاد. درجات الحرارة المتوقعة العظمى لهذا اليوم في مدينة القدس وبيت لحم 28 الصغرى 18، طبعا هذا كله بل من الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما كان الله بعون شعبنا. شكرا كثير زميلنا فياض، يديم عليكم الصحة يا رب. شكرا كثير،
2: طيب الله وقاتكم كل خزمان.
0: شكرا كثير. يوم تقول لمواطن يديم عليك الصحة، هذا أهم شيء، لأن لا سمح الله اليوم الوضع الصحي عندنا كارثي جدا. اليوم الخدمات الطبية ربما في أسوأ أحوالها، فعشان هيك الواحد دير باله على صحته، لأن اللي بتوجه إلى المستشفيات الحكومية ويشاهد الوضع هناك يعرف ماذا نقول وماذا نقصد، واللي بتوجه كمان للمستشفيات الخاصة إذا ما كانت جيبتها مليانة ما بتم علاجها. يعني في كثير ناس كانت أوضاعهم صعبة جدا ما دخلوا، يا إما بوقع كمبيالة يا إما بده ينتظر حتى يدفع. فالوضع مش كما يشتهي الجميع. بنتمنى بالفعل إنها الأمور تكون يعني تليق بهذا الشعب وبعطاء هذا الشعب الفلسطيني الصامد الصابر على هذه الأرض.

0: مرحبا، أتمنى أن تكونوا بخير. يصادف يوم الجمعة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ونعكف عمل فعاليات خلال الأسبوع، نسعى من خلال إبراز دور الوعي والتثقيف حول هاي الآفة، نسعى من خلالكم لتقديم فعالية إعلامية تهدف للإضاءة حول هذا الموضوع. نرجو التكرم بالرد في حال الاستعداد للمشاركة في هذه الفعاليات. يعطيكم ألف عافية، وكل من حقيقة يوعي المواطنين في موضوع المخدرات وهذه الآفة الخطيرة. ما حدش يقول مش موجودة عندنا في البلد ولا مش موجودة عندنا في الوطن. إذا كل يوم بيتم القبض على تجار وبكون بحوزتهم مواد كثيرة من المخدرات، يعني فكركم بيروحوا فيها وين بيروجوها لمين بيبيعوها؟ الله يحمي شبابنا وشباتنا، والتوعية مطلوبة كثيرة في هذا الموضوع. مش دايما نضل نجمل الصورة يا أخوان ونقول ما شاء الله احنا شعب مثالي، شعب عنا كذا وعنا كذا، وهاي الآفات ما بتدخل عندنا. اليوم يا أخوان أمور حدثت وتحدث بأوضاع يعني مش طبيعية. اليوم الكل سمع عن الجريمة اللي هزت مدينة القدس، حيث أقدم أب فلسطيني على قتل ابنه البالغ من عمر 3 سنوات خنقا بكيس بلاستيك في حي رأس العمود بالقدس. يعني هذه الجريمة البشعة كما قلت هزت مشاعر الجميع. معقول يعني ما حدش من الأهل، ما حدش من الجيران بيعرف إن الأب مصاب بمرض نفسي؟ كيف بيخلوا طفل موجود بحوزته أو بأمانته؟ يعني القصة لسه قيد التحقيق، لكن كما قلت يا جريمة بشعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أبو كنان بيقول المخدرات دخلت على كل بلد والبلد أصبحت للأغنياء. عمر أبو محمد، إحنا شعب جبار بتأقلم مع كل الظروف. أحمد في طرح مشاكل عدة وما في طرح حلول للمشاكل، احكي معنا أحمد. عريف أبو نوارة أو عريف النواورة يسعد مساك بالخير والمحبة. أبو كنان يا رب ارحمنا، الله يكون مع الجميع. وبالفعل يعني هاي الجريمة هزت مشاعر الجميع. اليوم لسه مش عارفين شو السبب اللي دفع الأب إلى قتل ابنه خنقا بكيس نايلون بلاستيك في مدينة القدس، وبالتحديد في حي رأس العمود. تحقيقات لسه شغالة. عاطف مشعل يسعد مساك ويبقى الأمل. حمزة زبون شكرا كثير. ندى أبو خدير لكل اللي بيتابعونا. أخونا وصديقنا عبد الله إحجازي يسعد مساك، وبقول أمسي الجميع وبمسي علينا من بتكوين بيتزا، يسعد مساك ويعطيكم ألف ألف عافية أخي عبد الله، وديم عليكم دائما الخير والمحبة، ونسعد دائما بوجودكم إلى جانبنا. حسام شويكي بيمسي على الجميع، يسعد مساك حسام وديم عليك دائما الخير والمحبة. بالأمس وردتنا عدة رسائل حقيقة حول موضوعين بتعلق في منطقة الدوحة بالتحديد. الشيء الأول اللي هو كان بتعلق بموضوع المياه في بلدة الدوحة، والموضوع الثاني اللي هو بتعلق بموضوع الكلاب الضالة أجلكم الله، وكيف تتعامل بلدية الدوحة مع هذين الملفين اللي زي ما حكينا من الملفات الصعبة. موضوع الكلاب الضالة يعني منتشر في كل مكان وليس في منطقة محددة، ولكن يعني موضوع بحاجة إلى وقفة، وبحاجة كمان إن يكون فيه هناك اهتمام بهذا الجانب وهذا الموضوع. بعد اليوم ما استمعنا عن عدة إصابات حدثت يعني مع أطفال تم مهاجمتهم من خلال الكلاب الضالة. والموضوع الثاني اللي هو موضوع المياه، اللي كما حكينا دائما هاي القضية تعصف بجميع المناطق، وردتنا عدة ملاحظات حول هذا الموضوع بالتحديد. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأستاذ طارق جعفر رئيس بلدية الدوحة. أستاذ طارق الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك ومسا المشاهدين المستمعين جميعا.
0: يحفظكم الله. هذا أول لقاء لكم من خلال هذا البرنامج بداية، يعني بنبارك لكم يعني توليكم رئاسة بلدية الدوحة، وبنتمنى لكم دائما التوفيق أخي طارق.
1: الله يسعدك، وإن شاء الله بكون لنا لقاءات كثيرة لخدمة أهلنا وشعبنا في مناطقنا.
0: نعم، يعني السؤال أخي طارق ربما بتعلق بموضوعين مرد للبرنامج من خلال الرسائل، اللي هو قضية بتشغل بال المحافظة ككلها أو الوطن ككل، وهو موضوع قضية الكلاب الضالة أجلكم الله. ربما بلدية الدوحة يعني وردتها بعض الملاحظات وبعض الصور اللي تم نشرها عن تجمعات كبيرة للكلاب الضالة في منطقة الدوحة حقيقة. صحيح. كيف صحيح. تتعاملون مع هذا الموضوع؟
1: والله يا أخي احنا في الوقت الحالي يعني المجلس الحالي لغاية اللحظة ما في أي إجراءات على أرض الواقع لحد هاي المشكلة أو هاي الظاهرة. نعم. احنا يعني عقدنا عدة اجتماعات مع البلديات المجاورة ومع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل جذري ونهائي بخصوص وفيما يتعلق بموضوع الكلاب الضالة. يعني احنا مستعدين نستقبل اي جهة عندها حلول بناءة وحلول عملية وتكون يعني تلبي يعني احتياجات الناس بالطرق اللي تحافظ على صحة المواطن والبيئة وفي نفس الوقت الموضوع المالي اللي بتعلق في البلدية في مكافحة هاي الظاهرة.
0: نعم، يعني
1: لحد اللحظة احنا يعني على استعداد وبانتظار اي جهة ومستعدين نتعاون معها في هذا الموضوع.
0: نعم، اللي هو في موضوع
1: الكلاب الضالة.
0: نعم، كيف ممكن صحيح. يعني بتريدكم ملاحظات استاذ طارق حول الموضوع؟
1: صحيح يوميا.
0: نعم يوميا، وربما يعني في بعض المناطق يعني بشكل كبير، واليوم نسمع عن اصابات في بعض المناطق استاذ طارق.
1: صحيح
0: نعم، يعني حتى اللحظة يعني ما في أي خطة واضحة كيف ممكن بلدية الدوحة تعامل يكون في تعاون.
1: ما في لحد اللحظة ما أخذنا أي إجراء بشكل رسمي وعملي.
0: نعم، فبنتمنى بالفعل أن يتم حل هذا الموضوع. النقطة الأخرى يعني بتتعلق أيضا بموضوع المياه وانقطاع المياه في المنطقة، وربما بلدة الدوحة يعني أكثر المناطق كمان بتعاني من هذا الموضوع. هل تواصلتم مع سلطة المياه؟ في لكم اتصال في هذا الموضوع؟
1: والله يا أخي العزيز إحنا يعني من أول أسبوع من تاريخ استلامنا المجلس البلدي الحالي عقدنا اجتماع مع مدير وموظفين وطاقم سلطة المياه وتناقشنا في موضوع اللي هي قصة المياه ومشكلة المياه، وكمان اجتماع عقدناه مع المحافظة على أساس وعلى اعتبار أن يصير اجتماع بربط كل الهيئات المحلية دهيشة الخضر رطاس الدوحة وأجزاء من بيت جهلة مع سلطة المياه لإيجاد حل جذري. يعني احنا في الدوحة في كمية كبيرة من الناس بتعاني، يعني انقطاع بيستمر 40 يوم و 45 يوم و 60 يوم في بعض المناطق، ويوم بتيجي الماي كمان بتيجي ضعيفة وخفيفة والضغط خفيف. هذه مشكلة يعني مقلقة البلدية لحد بعيد.
0: نعم،
1: يعني احنا في عنا تساؤلات كثيرة. يعني الخزان الدهشة اللي بيغذي هاي المناطق بيغذي 55,000 مواطن، والحصة اللي بتيجي على اعتبار اجت الحصة كاملة بتيجي 4,000 كوب. يعني في حال ان تم ضخ 4,000 كوب لهذا الموقع لحوز الدهشة او خزان الدهشة هذا غير كافي ل 55,000 مواطن، الخضر الرطاس الدوحة الدهشة اجزاء من بيت جهلة. وفي نفس الوقت موضوع التوزيع، هل التوزيع بيتم بشكل عادل؟ هل التوزيع بيتم بشكل عملي حقيقي؟ هل انا كهيئة محلية باخذ حصتي كاملة؟ يعني ما يعني مش قادر اصل لا لا لا لصيغة اني اتأكد هل انا اخذت حصتي كاملة هل 4,000 كوب ولا اخذت 3,000 كوب، هل تم توزيعها حسب المناطق صح؟ يعني هذا الموضوع قيد البحث. يعني حتى اليوم احنا اتصلنا في المحافظة لترتيب كمان اجتماع
0: نعم.
1: وممكن الموضوع يصل لسلطة المياه الفلسطينية المركزية في رام الله. موضوع يعني خلص يعني صار كثير مقلق ومزعج للناس وللبلديات.
0: نعم نتمنى ذلك. أستاذ طارق يعني اليوم بلدية الدوحة بلشت كمان من ضمن أعمالها اللي هي إزالة التعديات المخالفة للأنظمة والقوانين.
1: طيب.
0: حقيقة كيف شهدتم تعاون المواطنين في هذا الجانب من أجل الحفاظ على الشوارع والأرصفة؟
1: يعني إحنا يعني بنشتغل مع المواطن على أبعد مدى.
0: نعم.
1: بتوجيهها بإعطاء المعلومات التنظيمية إن كيف بده يبني بحسب القانون وحسب النظام وبنتساعد معه إحنا لأبعد حدود. ولكن أي مواطن بفكر إنه يخالف القوانين هذا خط أحمر ممنوع نهائيا. فإحنا يعني بنسير في هذا الموضوع حسب الإجراءات القانونية وحسب النظام. يعني لما نصل لحد موضوع الهدم أو الإزالة بكون استنفذنا كل الطرق اللي خلينا نحكي الدبلوماسيه او المنطقيه. لكن المواطن يعني بده يكون عنده ادراك وعلم ان في قانون وفي نظام ممنوع التعديات على املاك الغير او على املاك العامه او الامور اللي هيك. هذه ما فيها تساهل نهائيا.
0: نعم يعني هذا الموضوع مهم جدا وجميل جدا لبلدية الدوحة حقيقة بدأت بهذا الموضوع. حقيقة أستاذ طارق يعني وأنتم جيتم يعني جديد إلى رئاسة بلدية الدوحة، أكثر شيء اليوم بواجه صعوبات بتواجه بلدية الدوحة حسب يعني ما شاهدتم حقيقة؟
1: بشكل عام الموضوع اللي بحد تقديم الخدمات بشكل فعال وبشكل شامل لكل المناطق الموضوع المالي.
0: نعم.
1: لا شك ان الوطن كله في موضوع مالي صعب والدوحة يعني جزء صغير من هذا الوطن الكبير. الموضوع المالي مشكلة.
0: نعم.
1: تعاون الناس شوية يعني لازم يتعودوا على النظام ويعني ويخاطبوا البلدية ويصلوا للبلدية ويفهموا شو اللي هم شو اللي عليهم حقوق وواجبات. إذا بتعامل المواطن مع البلدية ما هي بلدية في النهاية لخدمة المواطن
0: 100%.
1: يعني لازم يكون في تعاون، لازم يكون في إقبال يعني من المواطن للبلدية. البلدية عمرها ما كانت ظالمة لأي أحد، بالعكس إحنا بنقدم خدمات وبنراعي الوضع الاقتصادي الصعب للناس. يعني بس المفروض يحملوا معنا شوية من الهم، يدعمونا بأقل التكاليف يعني المستحقات المطلوبة من المواطنين بالتقسيط اللي يكون مريح لأبعد حدود
0: 100%.
1: على اعتبار إن إحنا نقدر نمشي يعني نقدر نستمر بجمع النفايات لتأهيل بعض الشوارع الحفر ويعني أمور كثيرة. بلد يعني بحاجة لكثير من الأعمال.
0: نعم يعني ما
1: هذا الموضوع بحاجة لا لا لا لا لا يعني عن الجانب المالي.
0: نعم يعني ما في التزام واضح أو التزام كبير من قبل المواطنين بدفع المستحقات.
1: إقبال ضعيف جدا.
0: نعم يعني ديون كثيرة على المواطنين للبلدية
1: ديون كثيرة وللأسف كمان يعني البلدية لها مستحقات مالية مع الوزارة بالملايين، مش كذين نخص منهن ولا 100,000.
0: نعم يعني الوضع المالي هو
1: يعني الدوحة إن مستحقات المالية فوق 5 مليون.
0: خمسة مليون هاي يعني إن شاء الله إنه بيتم يعني صرف أي شيء
1: إن شاء الله. يعني على أساس نقدر نأدي الخدمة على أكمل وجه.
0: نعم نتمنى لكم التوفيق أستاذ طارق جعفر.
1: شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا لكل المواطنين وأهلنا وأحبتنا.
0: الله يكون معك. شكرا.
1: الله يسعدك يعطيك الصحة.
0: شكرا كثير. يعني القضيتين اللي وصلنا اللي هي قضية المياه، الكل بيعرف إن المشكلة ليس مشكلة خاصة، يعني عشان هيك ما بنقدر نضغط في إيجاد الحلول. إحنا عارفين إن الوضع صعب على منطقة واحدة. والموضوع الآخر اللي هو موضوع الكلاب الضالة، يعني اليوم كان في حديث كثير من قبل المواطنين بتعلق بهذا الجانب، وكان في اليوم إصابة أحد الأطفال للأسف الشديد، طفل تم مهاجمته من قبل الكلاب الضالة. كمان يعني في بعض المراكز الطبية مثل مركز بيت المقدس الطبي قال إن عدد الحالات الإصابات بفعل الكلاب الضالة زادت في الفترة الأخيرة. يعني كان في هناك عدة إصابات. اليوم كمان الأستاذ جمال العمواسي يعني ناشر صورة لكلاب ضالة قامت بالهجوم على طفل وعضه، يعني طفل بعمر صغير، لولا يقظة الجيران لحدثت أمور أكثر. يعني الكلاب الضالة اليوم أصبحت بالفعل تسبب خطرا على الأطفال. أخونا فرح يسعد مساك بالخير والمحبة وبالمسي على الجميع. أخونا أبو حسام الله يسعد مساك، بعث لنا صورة من الدوحة عن تراكم النفايات في بلدة الدوحة، لو أرسلتها أثناء الحديث لسألنا رئيس البلدية عن الموضوع أبو حسام، لكن هذه الرسالة رح أرسلها مباشرة للمتابعة لبلدية الدوحة، وإن شاء الله أنه بكون دائما في حلول. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمحبة. أخونا فرح يسعد هالمساء. وائل أبو عفيفة بقول في استهتار في الضفة، كل يوم صار في جريمة قتل، والمسؤولين في البلد لازم يكون في عقاب شديد في هيك جرائم، بكفي خذلان. يقول وائل هيل النصار مساء الخير، حياة الغانم يسعد مساكم. بالنسبة للكلاب الضالة أجل لكم الله، ما في غير السم في مناطق الضفة لأنها منتشرة بصورة مش طبيعية وما في علاج لعضة الكلاب. حمزة زبون يسعد مساك ويبقى الأمل مساء الخير. محمد عواجنا يسعد مساكم في برنامج حديث البلد وجميع طاقم العمل في راديو موال، كل التحيات لأخ عثمان شكرا كثير. إم محمود مساء الخيرات. أخونا عيسى أبو سعدة يسعد مساك مع ملك السفريات الخاصة صديق العزيز محمد أبو خلدون، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخي محمد، وأخونا أبو رجائي وكل من يتابعنا في هذه الأثناء. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لنكمل حديث البلد، ابقوا معنا.
2: راديو موال

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 0079-20-10-17.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: عدنا من جديد إلى حديث البلد، يرافقنا هذا المساء في حديث البلد زميل نزار النجار. مساء الخير نزار. هلا شفت نزار. نزار مبسوط اليوم. نزار بيحبش اليومين في الأسبوع، الثلاثاء والأربعاء، شو السبب ما بنعرفش. ما بيدومش إلا هاليومين. المهم مرحب بك دائما نزار، يعني احنا سعيدين بوجودك معنا اليوم.
4: يا حالي فيا ولد، لا يا حالي فيا ولد،
3: لكل اللي بتابعونا على طرقات الله يسعد مساكم بالخير والمحبة. خالد أبو محمد بمسي على الجميع، يسعد مساك. محمود بتقول كان زمان في برنامج اسمه مشوار الأربعاء. بالفعل خلاص، خلي نزار يعمل برنامج مشوار الثلاثاء أو مشوار الأربعاء. كل شيء قديم جميل.

0: برنامج قديم كان يبث على الراديو من إعداد يوسف مرعي. هذا البرنامج كان في الثمانينات محمود، الثمانينات والتسعينات كمان.
1: الله حيهم، يلا حيهم الشباب. أسرع أسرع أسمع التحية
0: لكل اللي بيتابعونا، مساء الخير.
2: هلا وهلا به يا هلا،
0: محمد يقول كانت أمي تحضره. المثل الأسمر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إبراهيم أبو يوسف شكرا. أخينا محمد صافي أبو سليمان صديق العزيز يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو عبود قعدان من غزة بمسع الجميع. بقول لك يوم تسمع خبر حلو ترتاح نفسيا. صحيح نزار، نزار برتاح شكله. ابو محمد صلاح مهندس النظافة في بلدية الخضر، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صانع المحتوى الأردني عمر زوربا اليوم حلق شعره على السفر بعد خسارة المنتخب الأردني، وفاء لوعد قطعه على نفسه خلال بث مباشر أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تك فكرك عن الأردن بدها تأخذ كأس العالم، يعني يا عمر يا الله يا سيدي، مجرد المشاركة

0: إلى كأس العالم إنجاز يا نزار. اليوم أيضا كان في حادث مؤسف في الأردن أثناء حضور المباراة في إحدى الساحات العامة. حدث تزاحم للمواطنين مما أدى إلى وفاة مواطن بالاختناق نتيجة ضغط كبير ونتيجة التشجيع والحماس. وبعد ما سجلت الجزائر الهدف الثاني في الأردن كان في هناك تحرك مخيف, وهذا التحرك أدى إلى وفاة أحد المشجعين الأردنيين. هي مأساة في الأردن, توفي شخص بالفعل وأصيب ثمانية آخرين إثر إصابتهم خلال تدافع الجمهور أثناء متابعة المباراة داخل الساحة الهاشمية فجر اليوم. نترحم على وإن شاء الله ما بتتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة. سلامة الرشايدة, الله يسعد مساك. إن شاء الله أن الأردن دائما بيشارك في كأس العالم, وإن شاء الله يا سيد العزيز إنها بتكون تجربة جميلة للأردنيين بالوصول إلى كأس العالم عقبال ما يصل المنتخب الفلسطيني إلى كأس العالم. المدير الفني لمنتخب الأردن جمال سلامي بيقول قلة خبرتنا سمحت للجزائر بالتسجيل, فخورين بأدائنا في تجربتنا المونديالية الأولى. على ما أعتقد ظلت مباراة واحدة للأردن, يعني هم خرجوا الأردنيين من المنافسة لأنهم عندهم خسارتين, فظلت عندهم مباراة مع الأرجنتين. ما بعرف إذا رح يلعبوها أو لا, رح نلعبوها. إذا لعبوها ميسي رح يفضع. يعني رح يكون ميسي مش هداف العالم, راح يصير هداف أول هداف في التاريخ. إن شاء الله إنما يعني هاي المباراة وهي كرة القدم, يعني كل إحنا فخورين حقيقة بأداء المنتخب الأردني. وكما قلت المجرد الوصول إلى مونديال كأس العالم هو إنجاز, وإن شاء الله إن هاي التجربة تبقى تجربة أردنية, يعني كما يقولون تجربة أردنية ناجحة بامتياز. بلدية أو منطقة بيت فجار هي من المناطق اللي كانت الصناعية لصناعة الحجر وما إلى ذلك. كمان بيت فجار بتتعرض يعني تعرض في الفترة الأخيرة لمضايقات, وكمان إدخال إغلاق مدخل البلدة الرئيسي مشكل عبء وأزمة وخسارة للقطاع التجاري والصناعي في بلدة بيت فجار. وكمان بلدة بيت فجار يعني من البلدات اللي بتعتمد على قطاع الحجر بشكل كبير من خلال المصانع وأمور كثيرة تتعلق بهذه البلدة. اسمحوا لي أن نرحب هذا المساء بالأستاذ سميح ثوابتة رئيس بلدية بيت فجار. أستاذ سميح الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء النور, أهلين فيك أخوي. هلا.
0: نعم بداية يعني بنبارك لكم وصولكم إلى رئاسة بلدية بيت فجار, وبنتمنى لك أنت وطاقم البلدية الجديد التوفيق في تقدم ورفعة هذه البلدة الغالية على قلوبنا جميعا, بلدة بيت فجار.
1: بارك الله فيك وشكرا لك على المباركة, وشكرا لكل المستمعين, وأهلا وسهلا فيكم راديو موال دائما وأبدا في بيت فجار وببلدية بيت فجار.
0: الله يحفظكم يا رب. ربما يعني بيت فجار جئتم إليها أنتم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة, وربما يعني إغلاق مدخل البلدة الرئيسي بشكل عبء كبير على المواطنين وعلى التجار وعلى الصناع أيضا في بلدة بيت فجار. أستاذ سميع كيف تنظرون إلى ذلك؟
1: يا سيدي لازم الكل يعرف, وبتوقع أن الجميع بيعرف إن بيت

0: فجار من بداية الحرب لغاية هذه اللحظة البوابة الرئيسية لبيت فجار مغلقة، والبوابات الفرعية يعني مغلقة بين الحين والآخر. بيت فجار منطقة صناعية وبلد صناعي من الدرجة الأولى في مجال الحجر والرخام، ولكن الإغلاق هذا سبب في كارثة اقتصادية على بيت فجار، على مصانع بيت فجار، بحيث أنه معظم المصانع اليوم أكثر من 70% من مصانع الحجر متعطلة بسبب هذا الإغلاق، لأن ما عندهم القدرة يصلوا إلى أماكن العمل بالطريقة الصح، ولا عندهم قدرة على أنهم يقوموا بتوصيل البضاعة. وقديما قبل الحرب كانوا الزبائن يصلوا بيت فجار بسهولة، ولكن اليوم بيت فجار ما حدا بيقدر يصلها إلا للضرورة القصوى، ولا حتى أهل بيت فجار بيضطروا يطلعوا لصعوبة الطريق وعدم وجود طريق بشكل جيد.
1: نعم، يعني يعني أنتم من خلال تواصلكم مع الجهات الرسمية وأيضا المؤسسات الحقوقية، هل ستبدأون الحديث عن ضرورة فتح هذا المدخل، مدخل البلدة الوحيد؟
0: بصراحة احنا تواصلنا مع الجهات الرسمية في وزارة الشؤون المدنية، ولكن الجواب ان يعني هم بسعوا، ربنا الله ما بيكسروا، ولكن الجميع بيعرف ان الوضع عام، ولكن بيت فجار الها وضع خاص. بيت فجار لم تفتح البوابة لو لساعة واحدة، بالإضافة لأن هنالك حواجز صبت داخلية يعني بعد البوابة، حواجز داخلية. فبيت فجار فيها الها استثناء انها من بداية الحرب لليوم ما كان اي فرصة انها تفتح، وعشان هيك الوضع الاقتصادي، الوضع العمال عندنا صعب. احنا كان عندنا يعمل في بيت فجار اكثر من 2500 ل3000 عامل يشتغلون داخل البلد، اليوم هذا الرقم غير موجود ابدا.
1: نعم، يعني في قلة زيادة في عدد البطالة أيضا في بلدة بيت فجار. أستاذ سميح، الوضع العام بشكل عام، وأنتم استلمتم البلدية جديدا، هل يعني الوضع المالي لبلدية بيت فجار يسمح لها بعمل اللازم، تقديم خدمات جيدة للمواطنين، أم أن بلدية بيت فجار كباقي بلديات الوطن تعاني من موضوع الأزمة المالية أيضا؟
0: بصراحة احنا جينا على البلدية والوضع المالي من أسوأ ما يكون.
1: نعم.
0: بلد عليها ديون كثيرة، ولكن إلها ديون على المواطنين، وبسبب عدم قدرة المواطنين على دفع مستحقاتهم من فترة طويلة جدا، يعني من سنين، يعني تحكي 10 أو 15 سنة الناس غير ملتزمة في دفع المياه. ولكن جئنا احنا بخطة تنموية وبخطة جيدة نتعامل مع الناس بأريحية، وان شاء الله الايام الجاية حتكون في اخبار جيدة عن البلد وعن البلدية. الناس عندنا في بيت فجار ناس كريمة وناس محترمة وناس بتحب الساهم، ولكن بيحبوا في نفس الوقت بالاتجاه الاخر يشوفوا في انجاز على ارض الواقع، وكلما كان هنالك انجاز كلما كان هنالك تدفق للأموال على بلدية بيت فجار. فإحنا ماشيين في المسارين، مسار إننا نشتغل، ومسار إن الناس من جهة أخرى عم طالبها بدفع الديون، والناس كلما رأوا إن هنالك عمل كلما زاد الدفع والتعاون مع البلدية.
1: نعم أستاذ سميح، هل تعتقد أن رئيس البلدية مطالب بإيجاد موارد مالية غير الموارد التقليدية اللي بتعتمد عليها البلديات، خاصة في ظل الوضع الحالي؟ يعني أنت ما بتقدر تضغط على المواطن، يعني أصحاب الجيوب الفارغة في هذا الوقت، وفي هذا الوقت الاقتصادي الصعب، هل في هناك أي مبادرات من أجل يعني يكون في هناك تمويل، يكون في هناك إيرادات أخرى لا تعتمد على المواطن بالدرجة الأولى؟
0: بتعرف اليوم الموارد البلدية بيت فجار تحديدا هو موردين.
1: نعم.
0: فقط لا غير، مورد القسم الهندسة والأبنية اللي هي أصلا ضعيفة.
1: نعم.
0: والقسم الآخر المياه اللي هي أصلا مديونة وعليها مصاريف وعليها التزامات كبيرة. احنا في المجلس البلدي الجديد لنا يعني اكثر من خيار لإقامة مشاريع استثمارية. نعم. اليوم البلديات كانت بلدية بالفجر من ضمنهن ما عندهم مشاريع استثمارية تعود على البلدية بالدخل. احنا اليوم عندنا افكار جيدة، حيكون عندنا في القريب العاجل مشاريع استثمارية، مشاريع يعني تعود بالدخل والمنفعة على المواطن وعلى البلدية. قدمنا دراسات لجهات اختصاص، وإن شاء الله قريبا جدا حيكون فيه عندنا إجابات، وحيكون عندنا مشاريع استثمارية مثل موضوع الطاقة الشمسية، مثل إقامة مشروع الديناموميتر ودائرة الترخيص والداخلية، مكتب للداخلية. يعني في أفكار كبيرة جدا، وعندنا مشروع يعني بتعلق بمحطة أكسجين، ويعني أكثر من فكرة عندنا طرحناهن على الجهات المعنية، وإن شاء الله حتتنفذ خطوة خطوة.
1: نعم، نتمنى ذلك، ونتمنى بالفعل أن نشاهد ذلك على أرض الواقع. الأستاذ سميح ثوابت رئيس بلدية بيت فجار، بنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح أنت وجميع أعضاء المجلس البلدي، وإن شاء الله نشاهد بلدية بيت فجار وبلدة بيت فجار في تغير نوعي قريبا جدا إن شاء الله. شكرا، شكرا كثير أستاذ سميح.
0: شكرا لك أخي، وشكرا راديو موال، بارك الله فيكم، نتمنى دائما تكونوا على تواصل معنا إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا رب، شكرا كثير
0: حبيبي. شكرا.

أيوب عبيات يسعد هالمساء. شكرا كثير أيوب, شكرا لصديق العزيز جابر عوني أبو عوني, مسيك دائما بالخير والمحبة أخي جابر, اشتقنا نشوفك ونقعد معاك جابر, الله يديم عليك الصحة يا رب.

0: وطيب جزيرا الله يسعد مساك. ألو مساء الخير.
1: مساء
0: مساء الله يسعد مساك يا مختار, شو أخبارك؟
1: سلامك. فيش مية في الرصاص؟
0: فيش مية في الرصاص, هو بس الرصاص فيش فيها مية.
1: فيش مية, فيش مية بنشرب.
0: والنبعة في الرصاص ما فيها مية؟
1: فيش من مرة
0: حتى النبعة جفت. يا سيدي العزيز رح نتواصل لك مع أخونا جميل ربيع رئيس المجلس القلبي, خليه يضغط إن شاء الله أنها بتصل مية بسرعة. شكرا شكرا عم أبو غالي, شكرا كثير شكرا كثير. خويا يعقوب الله يسعد هالمساء الغالي. المحمود عايف حاله بحكي بشكله عطشان في الجو الحار, والله البيوت بدون مياه مصيبة يا أخو. يعني اليوم ما حدش بيستطيع يا اخواني يعيش بدون مي, وبدنا كميات من المياه مش فقط مي.

تحية لمطعم ومشاوي قعبر دار صلاح، الله يسعد مساك أبو ربحي. يسعد مساكم جميعا. ياريت الكاتبين أسميهم بحرف متلاصقة، ياريت تكتب اسمك كمان بالعربية بعد مساء الخير حتى نعرف مع مين، مين معنا ومع مين بنمسي. الأصدقاء في محلات كليل الذهب يسعد مساءكم بالخير والمحبة.

0: أبو سارة أحلى عثمان في البلد، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا يا أبو سارة. فاطين أبو صلاح يسعد مساك. بلال عمية مساء الورد.
1: خلينا نظبطها بالله عليكم،
0: زبطها يا نزار، زبطها شوي شوي.
2: تعال هون تعال هون،
0: يلا يا نزار.

0: ده محدش ينفض النص, الكل نازل والكل عامل الوضع. عبيدة زير الله يسعد مساك
1: يا شباب. هدي شوف الليلة الليلة الليلة شوف
0: كل اللي بتابعونا على الطرقات في هذا المساء الصيفي, مساء حزيران يسعد مساءكم. في كم شاب يا أخوان في الليل بيضلوا يلفوا على الماتورات ويعملوا إزعاج للمواطنين على شارع الويمسيه, ديروا بالكم والله, لأن في كم شاب لهم يومين بيستنوكوا وحابين يحكوا معاكم في ساعات الليل المتأخر, وهالشباب يعني متخفين في منطقة وبيستنوكوا, فديروا بالكم. أنا بنصحكم والله تبعدوا عن المناطق هاي, عن الإزعاج هاي الفترة, بلاش نسمع عن مشكلة بعد منتصف الليل. هم حكولي بينتظروا فيكم عشان يحكوا معاكم.
2: على الدية يا محلى صوت الدحية,
0: بس إذا حكى معاك حكي احنا ملناش علاقة.

هم حكون بدهم يحكوا معاهم يا نزار. شو طريقة الحكي ما بعرف. يعني واحد جاي يفحط ويشحط وجاي يعمل حركات الموتور على الساعة 2 فجر يعني فجرا يعني. يعني هذا جاي شو يعمل؟ جاي يسمع أهالي المنطقة يعني يعني هواياته ويسمعهم يعني هالنغمة الرائعة مثلا، فهم حابين يحكوا معه. أبو محمد الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين.

معاريف العبرية بتقول تركيا باتت التهديد الأكبر والأكثر خطورة على إسرائيل بعد أن أصبح جيشها هو ثاني أكبر جيش في النيتو بعدما رفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية والعسكرية لنحو 80%. اليوم دشر وراحت إيران، اليوم قالوا تركيا باتت التهديد الأكبر والأكثر خطورة على إسرائيل. الأتراك والله مسالمين، يعني صار يعني من بداية الحرب لليوم لم نسمع منهم إلا هيك الكلمات اللطيفة والرائعة أكثر، يعني شيء كانوا يعني يشجبوا ويستنكروا. الأتراك مناح مش عنيفين، يعني الأتراك

حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عميقة. يعني ما فيش أي شيء قريب ولا في موعد للرواتب. عبيدة زير بالنسبة كمان على أبو ربحي اللي بيسبعدنا كمان من الأردن، يسعد مساك. رح نتوقف نزار مع فاصل الخامسة، ثم بعد ذلك نعود لنكمل ونجمل حديث البلد هذا المساء، وكما قلنا دائما يبقى لاتصالاتكم لها الأولوية. فاصل ثم نعود.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
4: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-20-19-10 واتساب 00970-592-20-10-17
5: حديث البلد مع عثمان صلاح.
6: بقول لك فيش حدا مرتاح في البلد إلا كم واحد طبعا نزار منهم. شو علامات الارتياح في البلد؟ يا إما تكون مليان فلوس ومعبي غني على الأخير، يا إما تكون مفلس على الأخير. هذول اثنين المرتاحين اللي ما بفكروا شو بده يصير بكرة. فإن شاء الله دائما كل أوقاتكم سعادة وراحة بال بنتمنى أهل الجميع.

بعد الارتفاع الكبير على أسعار الدولار، الكل بيقول يعني متوقع أن الدولار معقول يضل يرتفع أو إيش رح يحدث. شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، مدفوعا بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي محمد سلامة. وقال إن صعود الدولار جاء في مقدمة تأثره بتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، لا سيما الأسهم الأمريكية، نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. مع الدولار يحافظ عليه لأنه ممكن يرتفع كمان. أنت نزار ما تصرف الدولار اللي معاك، خليه موجود معك.

0: ترامب يعلن رفع الحصار البحري بالكامل عن إيران وقال لهم خلصنا أي رفعنا الحصار. ما نعرفش يعني ممكن اليوم رفع الحصار وبعد ساعتين نقول لك تجديد، الله أعلم. هذا الزلمة ما حدش بقدر يسجل تصريح وخليه ثلاثة أيام متتالية. ألو مساء الخير.
1: يسعد مساك حبيبي، يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب. مين معنا؟
1: مكرم بنورة من بيت سحور حارة السيان.
0: الله يسعد مساك أستاذ أكرم.
1: يا سيدي العزيز، نحن شاكرين جهود دائرة المياه على اللي بتسويه بالنسبة للمياه الضائعة اللي بيقولوا عنها ضائعة.
0: نعم،
1: بس على فكرة يعني إحنا إلنا شهر هلا بدون مياه.
0: نعم،
1: وكل ما نحكي مع دائرة المياه أو نحكي مع الموظفين مشكورين جدا، خاصة الأخ عامر بيقول لي يا عمي إحنا والله بنحصرها عليكم، لكن بنعود في النهاية نتصل عليه، لا بيخلينا ننام في الليل ولا بيخلينا نقعد في النهار، لأنه بيقول لك والله بنحصرينها، بيحلف يمين إنه مشكور، بيحلف يمين وأنا متأكد إنه يمين وصادق.
0: نعم،
1: الأخ عامر. بس إنما وين بتروح الماي ما بتعرف، ونحن آخر ناس بتوصلنا الماي إذا وصلت، يعني كانت توصل قبل، وصلنا من 24 ساعة ل 18 ساعة. بخلال 18 ساعة مطور المي من عند الساعة بيظل شغال، صرنا مغيرين مطورات اثنين لأنه المي بتيجي ضعيفة مش معبية، لا قادرين نعبي، ولا الشجر إذا بيجي حدا يتفرج علينا من دارة المياه الشجر عماله بيموت شوي شوي. نحن صرنا شارين مي، جيراننا صاروا شارين مي، بدال المرة مرتين نشتري مي بالشهر، يعني هذا اشي حرام. نحن مش مديونين لدارة المياه، نحن بندفع اول باول، بيجونا كذا بناخذ، يعني اخر مرة سحبنا اظن 11 كوب وما فيش مي، وحطينا 150 الحك المطور المي الجديد اللي انحرق بدال اللي انحرق.
0: نعم، يعني المية يعني بتصل ضعيفة ولا ما في بتاتا مياه؟
1: بتوصلش نهاية الشهر هذا، هي قلنا من 28 الشهر الماضي، من 28 الشهر الماضي لما خرب المطور آخر مطور حطينا واحد جديد، لحد الكيت ما استعملناهوش، لحد الكيت ما استعملناه، مش جاية المية إطلاقا. وبنحكي مشكورين مع عامر بيك أحسن شاب من شباب شرواق.
0: نعم
1: يا أخي، والله إنه الزلمة المحترم الواحد صريخ جالي يحكي معاه وقول والله بسكرها وبحصرها عليكم أنتوا، لأنه أنتوا آخر ناس، أنتوا آخر ناس، بعدكم من الكلها على بيت لحمة وعلى بيت جالة من كل المي، وما بتصلنا كالعادة. يعني الواحد منا إذا بتيجي بالليل بده يضل سهران طول الليل عشان يسحب المي، بنامش في الليل، يشهد الله ما تيجي تسأل إنه ممنوع النوم، يحرم علينا النوم في الم في الليلة اللي بتيجي فيها علينا المية.
0: يا إلهي، حتى نعبي المياه يعني صارت
1: حتى نعبي نشرب. بس أنا بدي الشجر مات يا زلمة، لا ليمونة ضلت ولا برتقانة ضلت، يعني إحنا بنسكيه مرة بالشهر ومرات بيجي بالشهرين تيجي المية نسكيه، بيعطونا 12 ساعة يا 18 ساعة. اليوم اللي بيقول عنا عامر بيعطي بدي أزيد لك إياه كمان يوم، بيعطينا إياه يومين مشكور ويخلف عليك وعليه، يعني إحنا عن جد بنعاني، خاصة هذه منطقة الأوتيلات. منطقة الأوتيلات بتعرفش المي وين بتروح، الأوتيلات مغلقة ما فيش سحب مي عليهم، بس وين بتروح المي ما بتعرف.
0: نعم، يبدو ان في ناس بيشغل الماتورات وعمليه الشفط هي اللي بتاثر بشكل كبير.
1: اسمعني كلك، كل دار فيها ماتور اليوم من خفه المي اللي بيعطونا اياها، فيش بيت ما في ماتور، الكل بيسحب. اذا بتدخل على 100 بيت بتلاقي 99.9 عندهم ماتورات يسحب المي، فيش ولا واحد بتوصله المي بدون ماتور اطلاقا.
0: نعم،
1: هذه واحدة. وطلعنا قبل تقريبا 10 ايام على دائرة المياه وقلنا لهم يا عم احنا بدنا تغيروا لنا المواسير هذه من سنة العشرين، وهنا نفس المواسير ثلث ارباع من 26 ل 1920.
0: نعم،
1: شايف؟ وكنا لهم يا عمي غير، صار يقولوا احنا بدنا ننظر في الوضع، اذا بكلف كثير مش راح نقدر نسوي لك اياها، بس اذا بتكلمش كثير نحن يا عمي ان شاء الله بنغير كل
0: الخطوط
1: المواسير.
0: نعم.
1: المواسير
0: نعم.
1: مصدية اخر مرة لما سووا الشارع زفتوه، صدقني المواسورة مكرفة مكرفة ومصدية على تحالة وضيكوها سووها وضبطوها وخلونا مرات بنفتح الساعة بنلاقي يا فيها صرار يا فيها صدى يا فيها رداد شو اسمه هذا الرداد الصدى تبع اللي في الشارع، يا اخي مش عارفين شو نسوي. جيراننا نفس الشيء بيجوا من دائرة المياه بيفتحوا لهم الساعات عشان يشوفوا الصفايات، الصفايات يمكن مليانات تراب.
0: نعم المشكلة في الخطوط أستاذ أكرم الحقيقة.
1: المشكلة في الخطوط.
0: نعم.
1: ما في تجديد، ما في تجديد، كله تركيع في تركيع.
0: نعم المفروض تعرفوا وين آخر منطقة بتصل فيها المية يعني قوية، وبعدها يتم استبدال الأنابيب الحديدية بالبلاستيكية. اليوم كلها بلاستيك برابيج، وممكن يعني بأسرع وقت ممكن يتم تمديد هاي الخطوط. يعني
1: إحنا بنتأمل من دارة المياه إنه تيجي تغير يا عمي، هذا والله العظيم البلد كلها عمالة تعاني الفترة هذه.
0: عشان الشباب عشان بيتابعوا أخي مكرم، أنت تقدمت لبلدية بيت السحور عندهم خبر على في الموضوع؟
1: ما حكينا مع الرئيس كمان، وحكينا مع السيد عوني جبران.
0: نعم.
1: حكينا
0: نعم.
1: مع الأخ
0: لا
1: عامر
0: طلع.
1: مشكورين كلهم يعني.
0: نعم الآن هم في اجتماع في سلطة المياه، كل البلديات اللي ذكرتهم في اجتماع في مجلس سلطة المياه عشان مشكلة المياه. يا ريت انك تقدم كتاب باسم الحي سكان المنطقة، وترفع على بلدية بيت صحور بالفعل. يعني احنا راح نتابع لك اياه خلال 3 أيام 4 أيام، راح يكون في عملية عمل على تغيير الخطوط، لأن المشكلة
1: أجراسي. بس انت عارف اليوم المحبة غير موجودة بين الناس اليوم، اللهم نفسي، هذه شغلة. والشغلة الثانية صرنا زي كل حارث من كل ايده اله، يعني انا مشكل كان فيك وانت مشكل كان، بدام انا بتصلني الماي انا مشكل كان فيك وصلتك ولا ما وصلتك، انا بدام بتصلني الماي ما فيش عندي مشكلة. أنا كنا لهم هذه الشغلات يعني طلبنا من بعض الأشخاص، يقول لك يا عمي أنا بتصلني المي ليش تمني أروح أقدم طلب؟ طب أنا مني فوق ما فيش، أنا ثلث دور ثلث سكن يعني شايف.
0: نعم.
1: ما بتوصلنا المي إطلاقا، يقول لك دبر حال تطلع فوق، دبر حال شو ندبر حالنا؟
0: فيش فيها تدبير هذا الموضوع. إن سلطة المياه يجب إنها تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الموضوع يا صديقي. يعني
1: هذا اللي احنا بنقول فيه. المواطن ما بيقدر يا عم يظل رايح جاي، المواطن اليوم مشغول في اللي هو فيه خلينا نقول.
0: نعم.
1: بس احنا كمياه كسلطة مياه المفروض هي تيجي تتفكد الحارة مثلا اللي انا قدمت لها طلب، او اللي انا ما بتوصلنيش المي وبعاني من يومي بعاني من كلة المي، المفروض تيجي تشوف شو الغلط اللي عندي، شو اللي مسادد المي عني أنا، مين اللي سارك المي من قدامي، مين اللي مش موصل لي المي على المواسير. هذا اللي لازم تعرفه دارة المياه، تشغل مباحث، تشغل ناس تشتغل الشغلة ليل نهار.
0: نعم نعم احنا رحين نتابع الموضوع، لكن موضوع انك تكتب كتاب كمان للبلدية حتى يساعدونا بالموضوع وكوسيلة ضغط أخرى ممكن إنها تسرع في الموضوع أخي مكرم، وراح نتابع الموضوع. هي سجلنا الملاحظات ونعد بالمتابعة يا صديقي.
1: الله يبارك فيك. هذه شغلة بسيطة، أنا بكرة بطلع على البلدية وبقدم الطلب. يعني إحنا مشكورين جدا لك.
0: الله يحفظكم.
1: لتفهمتنا بس عن مظبوط، عن جد إحنا منعاني.
0: نعم نعم.
1: الشجر عماله بيعاني يا أخي، برجع لورا
0: 100%. يعني المياه هي الحياة، وإن شاء الله أننا بنسمع أخبار جيدة هاليومين عن تغيير الشبكة عندكم بأسرع وقت إن شاء الله.
1: إن شاء الله حبيب، الله يعطيك الصحة.
0: الله يكون معك.
1: شكرا كثير لك.
0: الله يكون معك. شكرا.
1: الله يكون معك.
0: شكرا. يعني إذا المواسير فيهن خلل وفي الخطوط فيهن خلل، فالمورود يعني المفروض إنه يتم يعني تغييرها. في كثير يا أخوان خطوط في كل المناطق، خطوط ماكل هوا، خطوط المياه، وخاصة موضوع المواسير يا نزار.
2: يشكر الله الناس، يشكر الله عندنا مواسير مي بفضل الله من 70 شري، بس من زود الدلال ودهم مواسير ومي في نفس الوقت. عيب عيب.
0: الله يسامحك يا نزار. كل خطوطنا تعبانة والله.
3: لولا معاسبنا ما جينا ولا قاطعنا.
0: بنمسي على صديق العزيز الغالي أبو العلي اللي بتابعنا كمان من الأردن الغالية، يسعد مساك أبو العلي. ما بدناش نحكي كثير عن مباراة الأردن والجزائر، يعني هذه المباراة كرة القدم يا أخوان يعني في فائز وفي خاسر، يعني هاي الأمور ما بدنا نحمل اللاعبين أكثر من طاقتهم، لا يحمل الله نفسا إلا وسعها. فمش دايما نقول ونحلل ونقول من الأخطأ ومن الأصاب ومن كان سبب الخسارة. بتوقع أن وصول الأردنيين للمونديال هذا إنجاز كبير يسجل للأردن ولمنتخب الأردن، ونتمنى لهم التوفيق في السنوات القادمة، وإن شاء الله أنه بصير المنتخب الأردني من المنتخبات الدولية ذات المستوى العالي، بما أنهم يعني وصلوا للمونديال. هذا بدل على تقدم كبير في الرياضة الأردنية والاهتمام بالرياضة. مع تمنياتنا دائما للأردن الغالي بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله كل الأمور بتكون كلها تمام. حابين نمسي كمان على الصديق أبو فايز اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو فايز، شكرا كثير لهذه الرسالة الجميلة، ودائما نسعد بوجودكم كأهل وكعزوة في المملكة الغالية إلى جانبنا. بنمسي كمان على صديقنا أيوب، يسعد مساك أيوب. احنا بعد شوي رح ننتقل لمعرفة أحوال الطرقات في هذه الأثناء، كيف تبدو طرقات البلاد في ظل يعني الركود الاقتصادي الكبير اللي بيعيش الوطن، إلا أن الوضع جيد. بنذكر أن ترامب أعلن رفع الحصار البحري عن إيران بشكل كامل، إعادة فرض الحصار غير مرجحة إلى حد كبير، والمحادثات تسير على ما يرام. ترامب قال إيران وافقت بشكل كامل على عملية التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وقال سأبقى جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر. الأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من أمريكا كما قال. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، الله يسعد مساك أبو محمد.
4: مساء النور والسرور أبو قصاي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم أبو محمد، كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء؟
4: نبدأ من جنوب الضفة الغربية، تم إغلاق بوابات النبي يونس بكلا الاتجاهين مع إبقاء الإغلاق على رأس الجورة والعروبة تمر كذلك بكلا الاتجاهين. أما فرش الهواء كثافة سير وأزمة ماشية بالاتجاهين، بوابة الفحص حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. النشاء السارق القادمين، أزمة إشارة مرور للمغادرين بهذه اللحظات. رأس دجالة سالك بكلا الاتجاهين. العروبة عفوا عش الغراب وجناتها كذلك سالكات، وقربة صايل كذلك بهذه اللحظات سالكة. فيما يتعلق بالكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال. حاجز حزمة كثافة سير متوسطة بالاتجاهين. قوات احتلال الآن تنصب حاجز على جبع للمغادرين، بداية أزمة بهذه اللحظات. بسيئور مالله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. عين سينيا عطار البلد عطار البرج سالكات، عطار بير زيت لازالت مغلقة. طلبات الوادي أبرود الطيبة ترمس عية وسجل كذلك سالكات وخليات من جنود الاحتلال. مداخل ومخارج جريحة خالية من جنود الاحتلال كذلك. حواجز مدينة نابلس عين شبلي أزمة بالاتجاهين، تيسير سالك بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. فيما يتعلق بحاجز عورتة المربع صرة بير شرف سالكات وخليات من جنود الاحتلال، تم إغلاق حاجز بكفريك بكلا الاتجاهين. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم سالكة بكلا الاتجاهين. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيتا الشمالي الغربي سالك. وردت إشارة للتو، تم إغلاق حاجز عين شبلي وحاجز تيسير بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. هذا ما لدينا زميل أبو قصي حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير، الله يكون معك.
4: الله.

بنذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. غدا الأربعاء نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. غدا في عندنا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. دير بالكم من أشعة الشمس.

0: الأوقاف الفلسطينية تقول أن الاحتلال يزيل مظلة صحن المسجد الإبراهيمي تمهيدا لمشروع تهويدي. انطلاق جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن وسط خروقات ميدانية جنوبي لبنان. مصطفى: تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية. 4 مليون دولار من بنك فلسطين لدعم التعليم والصحة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا. 4.1. بلدية بيت فجار وشبكة طبعا فلسطين الإخبارية اتفاق بينهما. الرئيس يتقبل أوراق اعتماد ممثل البعثة البابوية في القدس. نتنياهو: يجب أن نتحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال التسلح. المجلس الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح المعابر والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية. انخفاض لافت للمحروقات في لبنان، وهذه طبعا الإعلان عن تسعيرة جديدة في لبنان. إيران: 3519 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ أواخر فبراير الماضي. في طول كرم: الشرطة تكشف ملابسات إساءة ائتمان بقيمة 160,000 شيكل. تطور مقلق للأمريكيين: طيار أسقطت طائرته في إيران يتحدث عما رآه لحظة الإصابة. بنت: المناطق سي جزء من إسرائيل والمناطق A وB ستكون ضمن الحكم الذاتي الفلسطيني. ناشطة إسرائيل عذبت كافة ناشطي أسطول الصمود: وعشنا أوقاتا عصيبة كما تقول. الأردن: وفاة مشجع وإصابة 8 في حادث تدافع أثناء متابعة مباراة منتخب بلدهم في كأس العالم وسط عمان. الصورة من هناك لتجمهر عدد كبير من المواطنين فجر اليوم، وكان هناك تدافع في المدرج الروماني وسط عمان حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة المنتخب الأردني أمام الجزائر وفق ما أفاد مصدر أمن أردني. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنه تم إسعاف 9 أشخاص إلى المستشفى فجر اليوم إثر إصاباتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية المجاورة للمدرج الروماني، حيث نصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس العالم. وأضاف أن أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالتهم حسنة ومتوسطة. وأشار مصدر طبي إلى أن المشجع المتوفي في 20s من العمر. وقد تجمهر آلاف الأردنيين فجر اليوم لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو 6,000 شخص، حيث وضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1. وقدر مصدر وزاري لوكالة فرانس بريس عدد الحاضرين بأكثر من 15,000 شخص. وانطلقت المباراة عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت الأردن، فيما قررت الحكومة بدء الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية عند الساعة 10:00 لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة المباراة. تقرير يقول المحادثات الإسرائيلية مع لبنان تشمل تبادل رفات رون أراد كما تقول. إيران تسمح بمرور محدود للسفن عبر مناطق هرمز. طهران تؤكد: سنتولى إدارة مناطق هرمز وفق القانون الدولي. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من كان معنا. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. مريم أيوب شكرا كثير. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. نتمنى لكم ليلة سعيدة، ليلة ملؤها المحبة، ملؤها الأمل، على أمل لقاء بكم غدا وأنتم بصحة جيدة. دمتم دائما بحفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحكي مثل حك لو عقفها ركبتك.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعد أعطيك له السلطة جيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد أنت عنا المية في وقرام تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت أن أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة الرابعة مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. جاء، شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو موال كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة طول كرم تقع شمال غرب القدس على بعد نحو 55 كيلومترا وعلى بعد 12 كيلومترا فقط من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 15 كيلومترا غرب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها 268 كيلومترا مربعا. حظيت مدينة طول كرم بحكم موقعها المتميز بأهمية كبيرة على مر تاريخها، فهي تقع عند ملتقى الطرق بين حيفا ويافا ونابلس والقدس، حيث كان يمر منها خط سكة الحديد يافا القدس، والذي ساهم بشكل كبير في نمو المدينة وازدهارها. عرفت باسم طور كرم أو جبل الكروم في إشارة إلى الأراضي الخصبة التي حافظت على اقتصادها الزراعي لفترة طويلة. تشتهر محافظة طول كرم بخصوبة أراضيها واهتمام أهلها بالزراعة. من أشهر محاصيلها الزراعية الزيتون، الحمضيات، الخضروات، اللوزيات والمحاصيل الحقلية،
6: وفي الآونة الأخيرة توجه بعض المزارعون إلى زراعة المانجا والأفوكادو والجوز والجوافة والزعتر. تضم بلدات مثل كفر اللبد، عنبتة، بلعة، عتيل، دير الغصون، قثين، زيتا وفرعون. من أهم المواقع الأثرية في المحافظة النفق العثماني، خرق بلعة، أحراش بلعة، خربة ارتاح، القصور التاريخية بلدة كور، تل تلول، قلعة كفر اللبد، قلعة شوفة، خربة دير سرور، خربة سمارة، تل شويكة. وما يميز محافظة طول كرم هو خصوبة أراضيها وقربها من السهل الساحلي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة طول كرم تقع شمال غرب القدس على بعد نحو 55 كيلومترا وعلى بعد 12 كيلومترا فقط من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 15 كيلومترا غرب مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها 268 كيلومترا مربعا. حظيت مدينة طول كرم بحكم موقعها المتميز بأهمية كبيرة على مر تاريخها، فهي تقع عند ملتقى الطرق بين حيفا ويافا ونابلس والقدس، حيث كان يمر منها خط سكة الحديد يافا القدس، والذي ساهم بشكل كبير في نمو المدينة وازدهارها. عرفت باسم طور كرم أو جبل الكروم، في إشارة إلى الأراضي الخصبة التي حافظت على اقتصادها الزراعي لفترة طويلة. تشتهر محافظة طول كرم بخصوبة أراضيها واهتمام أهلها بالزراعة. من أشهر محاصيلها الزراعية الزيتون، الحمضيات، الخضروات، اللوزيات والمحاصيل الحقلية. وفي الآونة الأخيرة توجه بعض المزارعون إلى زراعة المانجا والأفوكادو والجوز والجوافة والزعتر. تضم بلدات مثل كفر اللبد، عنبتة، بلعة، عتيل، دير الغصون، قثين، زيتا وفرعون. من أهم المواقع الأثرية في المحافظة النفق العثماني، خرق بلعة، أحراش بلعة، خربة ارتاح، القصور التاريخية بلدة كور، تل تلول، قلعة كفر اللبد، قلعة شوفة، خربة دير سرور، خربة سمارة، تل شويكة. وما يميز محافظة طول كرم هو خصوبة أراضيها وقربها من السهل الساحلي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: حادثة مخيفة يتعرض لها يوسف اليوم، لكنها أساسية في بداية حياته. أعود إليكم أصدقائي بعد قليل.
3: مستمعي العزيز، مستمعتي الكريمة، مرحبا بكم. هذه ميسون فهمي تحييكم وتدعوكم لهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج كنوز الحكمة.

أخريف نعم، وها هي نسمة عابرة تعبث بالأوراق فتسقط واحدة واحدة، ولكن لا يأس لعود، سوف تعود أوراقه في ربيع قادم أكثر نضارة وأكثر اخضرارا. هكذا الحياة لا تبقى على حال، كل ما فيها يتغير ما عدا قانون التغير، فهو أحد نواميس الحياة حتى لا يتسرب إلى نفس الإنسان ملل أو يأس مهما بدت الحياة فاشلة في مظهرها. أخريف نعم، ولكنه ليس نهاية كما يعبر عنه، بل هو بداية لمراحل في الحياة كثيرة، بداية لمرحلة دراسة جديدة، بداية لعمل بعد غيبة، بداية لموسم زراعي في بلادنا، نجني بفرح واكتفاء ما زرعنا في موسم مضى، ونزرع بعزيمة واجتهاد لموسم قادم. أخريف نعم، ولكن في حياة المؤمن لا خريف على الإطلاق، بل في كل يوم جديد محاولة جديدة بأمل جديد وعزيمة جديدة وكفاح جديد، وبإيمان واثق أنه إن أغلقت جميع النوافذ فهناك على الدوام نافذة مفتوحة، نافذة نحو السماء. أخريف نعم، ولكن عبر شهور قليلة قادمة يأتي الربيع، ونظرة عبر هذه الشهور تعيد إلينا الأمل وتبعث فينا الرغبة لمواصلة الحياة والعمل، وكما قيل هكذا الإنسان من ألم وأمل، أمل يبعث في الحياة كلما ضاقت أو اشتد بها الألم، وألم يقوي الحياة إذا ضاع منها الأمل. ألعله الأمل الذي مبعثه الإيمان؟

0: تلتقون الآن أصدقائي مع الأخ سهيل موسى لنتأمل معا في فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحيها. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا ندرس الأصحاح 37 من سفر التكوين، والتقينا بشخصية عظيمة ومميزة، التقينا بيوسف الذي سنتحدث عنه حتى نهاية السفر. قلنا إن عدد الأصحاحات التي تحكي عن يوسف تفوق عدد الأصحاحات التي تحكي عن إبراهيم وإسحاق وأي شخص آخر، كما وأنها تفوق الأصحاحات التي تحكي عن الفترة الأولى من التكوين من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر، لأن حياة يوسف مدعاة للفخر، كما أنه لا يوجد شخص يشبه المسيح في شخصه وتجاربه كيوسف. ولنا في يوسف تصوير صادق لتطور حياة المسيح فينا، مع أن العهد الجديد لا يذكر ذلك، ولكن التوازي واضح للغاية. هناك ما يقرب عن 30 تشابها بين المسيح ويوسف. يبدأ يوسف حياته راعيا للغنم قبل أن يصبح حاكما. كان يوشي بإخوته لأبيه، مما ولد الكراهية له في قلوبهم، كما أن يعقوب كان يحبه أكثر من إخوته، حتى أنه صنع له قميصا ملونا. كان ينبغي ليعقوب أن يتعلم درسا مفيدا من بيته. كان يعرف أن المحاباة تخلق المشاكل في البيت. كان أبوه يفضل عيسو عليه، وكان يعرف مدى سوء الشعور بالحرمان، ولكنه ها هو يقع في نفس الغلطة. كان يوسف أيضا يحلم أحلاما تحكي عن ملكه وتسيده على إخوته. هل تتخيل شعور الإخوة صديقي؟ لم يكونوا ليستوعبوا الفكرة أن يخضعوا لأخيهم المدلل في يوم من الأيام، فكرهوه أكثر من أجل أحلامه. ثم يرسل الأب يوسف إلى إخوته إلى شكيم، ولكنه حال كونه هكذا مكروها منهم أوقعته في أيديهم إرسالية محبته هذه لهم. كم كانوا يكرهون يوسف، كانوا بعيدين جدا عن البيت، وأتت الفرصة الآن للتخلص من أخيهم المدلل صاحب الأحلام. نعود الآن إلى قصة يوسف الذي كان يقترب من إخوته في دوثان وهم يتآمرون عليه. كان يلبس قميصه الملون المميز. من الجدير بالذكر أن يوسف كان أصغر إخوته سنا، ولكنه أعظمهم مركزا. من أجل هذا كانت الغيرة والكراهية ستصل إلى حد القتل. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 37 من العدد 21 وحتى 28.
0: فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولذانا، ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين، ولا تكن أيدينا عليه، لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته. واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين 20 من الفضة، فأتوا بيوسف إلى مصر.
1: كان رأوبين قد فقد مركزه كالبكر، ومع ذلك فقد كان موقفه جيدا في تلك الحادثة. كان لديه حكم أكثر نضوجا من الباقي. كانوا سيقتلونه في الحال لو لم يتدخل رؤوبين في الموضوع. وقال لهم رؤوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. كانت خطة رؤوبين أن ينقذ أخاه بالخفية، ولكنها باءت بالفشل. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه، القميص الملون الذي عليه. كان الثوب الملون بالنسبة للإخوة يمثل قطعة القماش الحمراء أمام الثور الهائج، لذلك خلعوه عنه وأخذوه وطرحوه في البئر. وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء، ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. كانت صورة مرعبة أن يرى إخوة يوسف وقد جلسوا ليأكلوا طعاما وأخوهم يوسف مطروح في البئر. فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. كانت قافلة تجار. ويتدخل يهوذا ويعرض فكرة بيع يوسف على هؤلاء التجار، ربما لينقذ أخاه، ولكن أيضا حبا بالمال. كانت فكرة تجارية حتما، ولكنها أفضل بكثير من القتل. وافق الإخوة لأنهم كانوا يريدون التخلص من يوسف بأي ثمن بغض النظر عن الطريقة. أدركوا أن الإسماعيليين كانوا سيأخذونه إلى مصر ويبيعونه هناك كعبد. عرفوا أنهم لن يسمعوا عنه ثانية. واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين. لابد وأنك تتساءل هنا مستمعي، لماذا دعا موسى كاتب التكوين تلك الجماعة الإسماعيليين ثم المديانيين؟ بعد ذلك عاد فسماهم الإسماعيليين. من هم فعلا؟ هل هناك خطأ في الكتاب المقدس؟ يحكى عن طالب جاء إلى واعظ بكتيب يعدد حوالي 2000 خطأ في الكتاب المقدس حسب الزعم. وبعدما تصفحه الواعظ وجد أن الأخطاء موجودة في الكتيب نفسه وليس في الكتاب المقدس. وواحدة من الانتقادات كانت هنا عن الإسماعيليين والمديانيين. هذه نقطة هامة وتستحق منا أن نوليها العناية والاهتمام، فهي تبين كيف أن الانتقاد الموجه من قبل كارهي الكتاب والذي يسمونه خطأ يمكن أن يؤكد صحة الكتاب المقدس ودقة تفاصيله. من هم الإسماعيليون؟ إنهم نسل إسماعيل ابن إبراهيم. ومن هم المديانيون؟ إنهم نسل مديان ابن إبراهيم. إسماعيل كان ابن إبراهيم من هاجر، ومديان ابن إبراهيم من قطورة التي تزوجها بعد وفاة سارة. كلهم إخوة، بل إنهم أقرباء لهؤلاء الإخوة الذين كانوا في صدد بيع أخيهم. وبما أن عدد الإسماعيليين والمديانيين قليل، فقد تجمعوا وتكاتفوا ليقوموا بهذه الرحلة الخطرة إلى مصر. من أجل هذا مرة دعاهم موسى بالإسماعيليين ومرة أخرى بالمديانيين. صديقي المستمع، كلمة الله قد لا تخضع للمنطق، ولكنها معقولة وقابلة للفهم إذا ما سمحنا لأنفسنا بأن نفهمها ونستوعبها. وكلما زاد جهلنا، كلما زادت نظرتنا لما نسميه بالتناقض في الكتاب. نعود الآن إلى الإخوة العشرة الذين باعوا يوسف إلى الإسماعيليين. أقرأ لك من العدد 29: ورجع رؤوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر، فمزق ثيابه
2: ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودا، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم. كان الوقت قد فات، ولابد الآن لرأوبين أن يخترع قصة لأبيهم يعقوب حول ما جرى مع يوسف. وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ وأحاكوا قصة محكمة وذكية، مستخدمين فيها الثوب الجميل الذي طالما كرهوه، فتحققه وقال: قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. دعنا نتوقف هنا مستمعي ونتأمل في الحادثة. لقد أخذوا ابن معزة وذبحوه وغمسوا قميص يوسف بالدم. هل قصة خداع الأب هذه بمعزة تذكرك بشيء سمعناه سابقا؟ هل تتذكر كيف أن يعقوب نفسه بالاشتراك مع أمه خدع أباه بهذه الطريقة؟ يعقوب استخدم جلد الماعز ولحمه، أما أبناؤه فقد استخدموا دم المعزة. مرة أخرى نأتي إلى المبدأ العظيم: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. إياه يحصد، أي أنه يحصد نفس الشيء وليس شيئا آخر أو شيئا مشابها. هذا ما حصل مع يعقوب، ويمكن أن يحصل معي ومعك أخي الكريم. إذا زرعت عنبا فإنك لن تجني سوى العنب، وإذا زرعت تفاحا فإنك حتما ستجني تفاحا. وهذا المبدأ كما رأينا لا ينطبق فقط على المجال الفيزيائي بل والروحي أيضا. إياك والخطية يا أخي، فكونك ابن الله لا يعفيك من مسؤولية القداسة ويبيح لك الخطية، إذ لابد أن تتحاسب عليها. تخلص منها الآن ولا تزرع بها فسادا لئلا تحصد فسادا أيضا. لاحظ حزن يعقوب مستمعي. مزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. قد يبدو لنا أن حزن يعقوب الشديد هذا يبين كم كان يحب ابنه يوسف. أكيد أنه أحبه كثيرا، ولكن حزنه هذا يبين أن يعقوب لم يتعلم بعد أن يسلك بالإيمان. هل تذكر الاختبار الذي مر به في فنوئيل عندما صارعه الرب؟ كان إذلالا للذات وإضعافا للجسد وتقوية للسلوك بالإيمان، ولكن يعقوب لم يتعلم الدرس جيدا.
1: في الواقع أننا نقرأ عن يعقوب في قائمة أبطال الإيمان المذكورة في رسالة العبرانيين الأصحاح 11، ولكننا لم نرى في حياته أي تعبير عن هذا الإيمان إلا في سني حياته الأخيرة. يبدو أنه كان لا يزال على يعقوب أن يعرف الله عمليا كما يعرف ذاته كذلك. أخي وصديقي، لربما تكون قد فقدت عزيزا مؤخرا ولا تستطيع أن تتغلب على مشاعر الحزن التي تجتاحك. اسمح لي أن أشجعك اليوم وأقول لك: تعلم أن تسير بالإيمان، والإيمان يظهر عندما تدرك أن حزنك لا يفيد ولن يرجع فقيدك إلى الحياة مرة أخرى. الحزن لا يفيد أبدا. إذا كنت مؤمنا وتبكي على فقدان مؤمن، فإني أناشدك أن تثق بالرب، فإنك سترى هذا الشخص مرة أخرى ولن تنفصل عنه أبدا. العالم ليس له إيمان، وعندما يحزن الناس فإنهم يحزنون بلا رجاء. صديقي، يمكنك اليوم أن تسير بالإيمان وتثق بالله. الآية الأخيرة في هذا الأصحاح 37 تتبع يوسف إلى مصر. تقول: وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطفار خصي فرعون رئيس الشرط. سنترك يوسف هنا ونكمل قصته في الأصحاح 39. أما الآن فسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 38، والذي قد نعتبره بدون أهمية ولا مكان له من الإعراب. بعد أن تقرأ القصة التي فيه ستتمنى لو أنها لم توجد في الكتاب المقدس. لربما كان هذا الأصحاح سيئا للغاية، لكنه يعطينا بعض الخلفية عن يهوذا السبط الذي من نسله أتى المسيح. في هذا الأصحاح سوف تقرأ أسماء مثل يهوذا وثمار وفارس وزرح، وهذه الأسماء ترد في الأصحاح الأول من إنجيل متى في العهد الجديد عند الحديث عن نسب المسيح. ألا يدهشك أن ربنا أتى من نسل خاطئ؟ جعل مثلنا في كل شيء ولكن بدون خطية. أتى إلى ذلك النسل البشري الخاطئ الذي أعوزه مجد الله. يتعامل هذا الأصحاح مع خطية يهوذا وعاره، وهذا يدعوني للقول إن أبناء يعقوب لم يكونوا مصدر راحة وسلام بالنسبة له.
2: كانوا كلهم أصحاب مشاكل ما عدا يوسف وبنيامين، كما أن يعقوب كان غارقا في الحزن بسبب فقدان يوسف، وهذا يبين لنا أن يعقوب قضى معظم وقته في فدان أرام يجمع له ثروة بدلا من تربية أولاده التربية الصحيحة. كم كان مختلفا عن إبراهيم؟ هل تذكر ما قاله الله عن إبراهيم صديقي؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. أما يعقوب فلم يعمل ذلك، كان منشغلا عن تربية أولاده في منافسة خاله لبان. هذا أمر مأساوي، لأنه يبدو أن كل واحد من هؤلاء الأبناء قد انخرط في أمر بغيض. هناك سبب آخر لوجود هذا الإصحاح في كلمة الله وفي هذا الموضع بالذات. في الإصحاح المقبل سننزل إلى مصر مع يوسف. كان الله مزمعا أن يرسله هناك كما سنرى من خلال أحداث حياته، وذلك ليعد لقدوم الشعب العبراني القديم إلى هناك. كان الله سينقذهم من الجوع في كنعان ومن الكنعانيين أنفسهم لفترة من الزمن. وهذا الإصحاح الذي أمامنا يبين ضرورة الخروج من أرض كنعان بسبب تأثيرها السيء على أبناء يعقوب. ترى هل من رابطة بين اقتراح يهوذا ببيع يوسف وبين مسلكه الشائن في إصحاحنا هذا؟ بلا شك، لأن محبة المال أصل وجذر لكل الشرور. كان حريا به أن يختم على انسحاق يوسف، ولكنه صاحب الاقتراح بالبيع حبا بالمال. كان في طريقه إلى الشوط الأخير كما سنرى في الحلقة المقبلة. ليتنا نتعلم دروسا من حياة يعقوب مستمعي ومن حياة أبنائه. أظنك توافقني أن ما حصل معهم يحصل في أيامنا هذه، فالخطية هي نفسها في كل العصور، وقلب الإنسان الفاسد لا يتغير ما دام بعيدا عن دم المسيح. رأينا دروسا عن الغيرة والحسد، دروسا عن الإيمان والثقة بالله، دروسا عن الصدق وعدم محبة المال وما إلى ذلك. هناك الكثير لنطبقه على حياتنا من خلال ما نتعلمه صديقي في هذا البرنامج. أصلي أن تسير في هذا النهج على الدوام، وإذا كنت يا أخي لم تجد الحل بعد لمشكلة الخطية فإني أدعوك إلى المسيح. لما لا تعترف له بخطيتك اليوم وتقبل تغسيله لقلبك وغفرانه لخطاياك؟
1: لا يوجد حل لمشكلة الخطية إلا عند المسيح، صدقني. تعال إليه الآن وقبل فوات الأوان.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

ضاد طول النهار في لفح نار والدنيا حر بصغادة لهب سعير وما فيش مجير حتى الكلام ملغو الصادة وش اتسلق لحم اتحرق من نار أكولة مرمضة.

من ألف عيش ولت الأعين مغمضة، ده أنا لو سهيت لحظة ونسيت يبقى الخبيز راح وانقضى، وأنا زي طور عمال يدور والخلق واقفة مفرهضة. دي دي دايرة دي دي دايرة لك، واللي يرقع طالب مفقع ومحامي

0: والخلق تبلع حتى العيال المغرقة. وبقالي مدة بحلم بوحدة تفك روحي بالفضفاضة، احكي لها همي وحرق دمي، نحلم بلحظة مفرغاضة يجا منا فندي جهدر عندي. تسلم عيونك يا مرتضى، الحمد لله في كل ملة، وبإذن بكرة تكون رضا. الحمد لله في كل ملة، وبإذن بكرة تكون رضا.
1: يسلم هالتم، يسلم هالصوت استاذ لطفي. كارول
2: بدندن دندناته على خد الوتر، نغم رهيف طروب، ويغازل ابداعاته على ضو القمر، فترقيله القلوب تشوفه في حضن عوده، بحنانه بينحني ولا الام الرؤوم، وعوده من وجوده هو الروح الغني اللي بيزيح الغيوم. ويدندن دندنا وتحس انه فنى في اللحن وفي النغم، في دنيا ملونة بتغيب فيها الانا وبتتحدى العدم، ويرقص الكلام وينغم الحروف ويهندس الطرب، ويخلي اللحن تام في اصعب الظروف، ويوحد العرب حياتنا بدونه حاف، مصابة بالجفاف وفقيرة مقشفة، وفن وفن روح بيطيب الجروح ويساعد على الشفا، خصوصا لو سما بلحنه للسما وشف وزاد صفا، وترفع عن مبادل غنى كيد العوازل ومهازل مؤسفة، ويواصل من جدوده سيد درويش وجوده فيروز وعبد وهاب، والرياح الاساتذه ويناظم يبقى همزه بينه وبين السحاب، ويغني الامه حره من فوق جبينه دره، ولا يخشى او يهاب ويهزنا باصالته، مش كباريه ويصالته ويلحن على حساب، ونحبه يقوم يلبي لكل حلم عربي حاضر من غير غياب، في لحنه نحس روحنا بنواجه كل اي محنه ونبطل الانسحاب، ويكون نشيد لابني يقوله لما يبني، ويردده الشباب مش باليد، شوف مسرح له لحن في كل مطرح، ولا ساحر له جراب ومعلم بس يعوده، من فين يخطف نقوده حتى من صوت غراب، عايزين فنان عصامي في ليل طافح ويطامي، في الفجر يدق باب يعزف دوسة صحيحة وقفلة حلوة وصريحة، في قرار أو في جواب ويقول بلادي تاني بأسلوبه في أغاني أو صوله على الرباب، وتعيش فنان لشعبك من قلبه يدق كعبك، ونقول اللحن طاب، فنان صادق حقيقي أعرف بك فين طريقي حتى في وسط الضباب، الفن يهدي قلعة وممكن يبقى سلعة تخلي العالم سراب، ومفيش بقى إلا وعيك يا إما تخطي نعيك.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمة بشيء.